تسبب عطل برمجي في شبكة تلسترا بانقطاع واسع لخدمات الاتصالات في أستراليا، ما أثر في المكالمات وخدمات البيانات وأكثر من 300 اتصال بخدمة الطوارئ 000. وأكدت الشركة أن العطل ليس ناتجاً عن هجوم سبراني، مشيرة إلى مواصلة التحقيقات. وفي الغضون أعلنت الحكومة فتح تحقيق رسمي فيما تحدثت سيناتورا عن حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بتعذر الاتصال بخدمة الطوارئ. كما تأثرت خدمات الدفع وحركة بعض القطارات، قطارات فيكتوريا ونيو ساوث ويز، ودعت الشركة العملاء إلى الحذر من عمليات الاحتيال. أصيب رجل يبلغ من العمر 56 عاما بحرق طفيف في ساقه بعدما اشتعل سرواله، وذلك قرب شاطئ بايرن باي في ولاية نيو ساوث ويز. ويعتقد أن سبب الحادث بطارية سيجارة إلكترونية كانت في جيبه مع عملات معدنية، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما وجددت السلطات تحذيراتها من مخاطر بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيجارات الإلكترونية والأجهزة المحمولة والدراجات الكهربائية بعد تسجيل مئات الحرائق المرتبطة بها. وأكدت أن ولاية نيو ساوث ويز ستطبق قواعد جديدة لجمع البطاريات وإعادة تدويرها مع تطبيق غرامات على المخالفين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات جديدة ضد إيران وربما تستولي على جزيرة خارك، مشددا على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وقال إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت وأنه لا يفضل استئناف المفاوضات، معتبرا أن أي جهد دبلوماسي في الوقت الراهن لن يغير الواقع. كما قال إن إيران لو امتلكت سلاحا نوويا لاستخدمته. ميدانيا، أفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع انفجارات في مدينة بوشهر ومحيطها، فيما أعلنت الوكالة الإيرانية للأنباء مقتل عنصر من بحرية الحرس الثوري في هجمات أمريكية استهدفت مدينة مهشهر. وقال الحرس الثوري إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية، بينها مقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت، مؤكدا أن أي موقع يقدم دعما للجيش الأمريكي سيعد هدفا لها. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة ضربات قوية على أهداف إيرانية ردا على هجمات استهدفت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. وقالت الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة تتحمل تبعات الإخلال بمذكرة التفاهم، مدينة إلغاء تعليق العقوبات المؤقت على النفط الإيراني. وبالتزامن مع ذلك، دوت صافرات الإنذار في البحرين وأعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما دعت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران إلى تجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى نهاية أغسطس آب المقبل. أخيرا، أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة قتلى الانزلاق الترابي الذي ضرب قرية في مقاطعة غانسو شمال غربي الصين إلى 21 قتيلا. وأكدت أن فرق الإنقاذ أنهت عمليات البحث بعد يومين من الجهود للوصول إلى المفقودين. أعزائنا المتابعين، هذا الموجز انتهى، والآن تابعوا برامجنا لهذه الفترة المعدة من مديرية البرامج في الإذاعة الإسلامية. أشكركم على المتابعة.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي فاقت همته جميع الهمم. تحية معطرة بالمسك والعنبر أقدمها لكل مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية على الموجة 92.1 FM. اليوم سنسلط الضوء على أمر مهم جدا ولا تصح الصلاة بدونه، ألا وهو الوضوء. الله عز وجل أمرنا بفرائض وواجبات علينا أن نؤديها كما أمرنا بها، فالصلاة لا تصح إن لم يكن الشخص متوضئاً، فكيف يكون الوضوء الصحيح بأركانه وشروطه وما هي نواقض الوضوء؟ هذا ما سنطرحه على فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله اليوم، لينقل إلينا هذه الأجوبة والتي نتمنى أن تعم الفوائد. عليكم جميعا باستماعكم وبمرافقتكم لهذا البرنامج ولهذه الإذاعة، إذاعة الخير. دعونا نرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم وبجهودكم في نشر الخير.
0: أهلا وسهلا بك اليوم، وندعو الله عز وجل أن يجعل ما ستقدمه اليوم من فوائد دينية حول موضوع الوضوء من نفع للمسلمين في ميزان حسناتك.
1: آمين، بارك الله فيكم ولكم بالمثل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نبدأ معك فضيلة الشيخ بالوضوء، له أركان وله سنن وله نواقض الوضوء، فلو نبدأ بفائدة قصيرة ومن بعد ذلك نبدأ بتفاصيل هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الميامين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ينبغي الاعتناء بالطهارتين الوضوء والغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، رواه مسلم. ولا يتقن صلاته من لا يتقن طهارته، أي من لا يؤدي طهارته على الوجه التام لا يكون مؤديا صلاته على التمام، بل لابد من أمور تنقصه. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ربيعة الرأي، وهو أحد مشايخ الإمام مالك رحمه الله: من أراد الله تعالى به خيرا يسر له أمور طهارته، معناه بلا وسوسة ينهي وضوءه وغسله، هذا علامة خير. والله تبارك وتعالى مدح أهل قباء، وذلك لأنهم كانوا يبالغون في أمور الطهارة. قال الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الوضوء له أركان وسنن، سؤالنا الأول عن سنن الوضوء، فلو تعدد لنا بعضها.
1: طبعا، هو كما ذكرتي، الوضوء له أركان وله سنن وله نواقض، فعلى من أراد أن يصلي أن يتعلم أحكام الوضوء، كيف يصح الوضوء، وإذا حصل شيء من النواقض معناه انتقض وضوءه، كل هذا لابد من تحصيله. السنن، سنن الوضوء عديدة. قبل ذلك نذكر قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأمور التي ذكرت في الآية الكريمة وهي أربعة، هذه من أركان الوضوء. أما بالنسبة لسنن الوضوء فسنن الوضوء عديدة، من ذلك كما ذكر القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى، وهذا على سبيل الذكر لا الحصر، لأن سنن الوضوء أكثر مما ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله. هو يقول سننه 10 أشياء: أولها التسمية، وتحصل بقول بسم الله، فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم حصلت أيضا. ومن ترك التسمية في الوضوء كره، أي وقع في كراهة، فإن نسي أي يسمي عند الوضوء يقول إذا تذكر وهو يتوضأ بسم الله أوله وآخره. والسنة الثانية غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وكذلك من سنن الوضوء المضمضة، وهي من السنن المؤكدة، وإذا بالغ يكون أحسن ما لم يكن صائما. كذلك الاستنشاق سنة، وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف بعضه أو كله ولو لم يصل إلى الخيشوم، وإذا فعله أي إذا أوصل الماء إلى الخيشوم كان أفضل. وتتأكد سنية الاستنشاق في الوضوء لمن استيقظ من النوم في صلاة الصبح ولما قبله، لأن الشيطان أي قرين الإنسان يبيت على الخيشوم، أي يرقد على الخيشوم وهو منتهى الأنف، فعندما يتوضأ الإنسان هذا يغيظ القرين وهو جني كافر. كذلك من السنن التثليث، أي أن يغسل وجهه 3، ويغسل يديه 3، ويغسل رجليه 3، ويمسح شعره 3، كل هذا يسمى تثليثا، وهذا أيضا من السنن. ومن السنن أيضا مسح الرأس جميعه. قال الشافعي رحمه الله لو مسح شعرة في حد الرأس أو جزءا من شعره أجزأ، هذا من ناحية الفرضية، ولكن السنة أن يمسح جميع الرأس. وكذلك من السنن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. الظاهر من الأذنين هو ما يلي القفا، وباطنهما ما يلي الوجه، ولها طريقة معينة. كذلك من السنن تخليل أصابع اليدين والرجلين. وأما في الرجلين فالأفضل في تخليلهما أن يبتدئ بتخليلهما باليد اليسرى بالخنصر، الأصبع الصغير يعني، ويبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، إذن يستعمل خنصر اليد اليسرى في التخليل، فيبدأ من الإصبع الصغير في الرجل اليمنى خنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى. وإذا خلل بالمسبحة، لإصبع الذي يلي الإبهام بسموه المسبحة، فلا كراهة في ذلك. ويسن كذلك التثليث كما سبق وبينا. هذه هي بعض السنن. ومن العلماء من ذكر أن مسح الرقبة من السنة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كذلك من السنن الموالاة، وتحصل بأن يغسل العضو قبل جفاف العضو الذي قبله. كذلك يسن الدلك، يمر يده على العضو الذي يغسله عند غسل اليد مثلا، عند غسل الرجل، هو لو فقط أجرى الماء على يده أو على رجله هذا يسمى غسلا يكفي، لكن السنة أن يستعمل يده في الإمرار على العضو الذي يغسله، وهذا يسمى الدلك. هذه من السنن التي ذكرها القاضي أبو شجاع رحمه الله الشافعي.
0: يعني هذه السنن إن لم يفعلها الشخص وأتى بأركان الوضوء صح وضوءه.
1: نعم، إن اكتفى بالأركان وضوءه صحيح. الأركان التي ذكرناها

0: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية السعي، هل يبدأ الساعي من الصفا أم من المروة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فذكر الله تعالى الصفا قبل المروة. كذلك في مسألة الوضوء يبدأ الإنسان بغسل الوجه وينهي بغسل القدمين.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ماذا بالنسبة للمسح على الجورب؟
0: نعم، المسح على الجورب هذه المسألة مهمة جدا، وقد انتشرت هذه المسألة بين كثير من الناس، فنرى بعض الناس يجيزون ونرى بعض الناس يحرمون، فما هو التفصيل في ذلك؟ نحن نقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخف، والخف له شروط إن شاء الله سنبدأ بذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن الخف يختلف عن الجورب. الجورب ما يسمى بالعامية الكلسات، أو بسموها جرابات أو جوارب على حسب اللهجات. فالمسح على الجورب في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لا يصح أن يمسح على الجورب، لأن الجورب ليس في معنى الخف. أما في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، المسح على الجورب جائز، المسح على الجورب جائز، لكن على من أراد أن يمسح على الجورب أن يتعلم أحكام الوضوء في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بالنسبة لموضوع الخف
1: نعم.
0: الخف يسن لمن وجد ثقلا في نفسه لعدم إلفه، ما تعود عليه بالعامية بيقوله، يسن له أن يكسر نفسه ويمسح على الخفين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح، فحتى يعتاد هذا الإنسان على سنة الرسول فعلها فليكسر نفسه وليمسح على الخف. والحديث الذي فيه ذكر الخف حديث متواتر، رواه أكثر من 70 من الصحابة. فإذا كان الخف مستوفيا للشروط، كل الشروط، من ذلك أنه ساتر لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني يستر كل القدم، الأصابع مع الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان على جانب الرجل، بالعامية بيقولون الكاحل، فهذا يكون مستورا، يكون مستورا. كذلك يمكن تتابع المشي عليه في حاجات المسافر للحط والترحال. عادة المسافر الذي يكون على الدابة ينزل الاستراحة، فهو يحتاج أن يمشي بعض الشيء إلى الأمام إلى الخلف ليبحث عن ماء، ليأتي بحطب من أجل إشعاله للطبيخ مثلا، أو كأن يذهب إلى قضاء حاجته. فهذا الخف يمكن تتابع المشي عليه، يتحمل هذه الأعباء. فالخف هنا يكون استوفى الشروط، كذلك يكون مانعا لنفوذ الماء، لا يدخل الماء من خلاله كالجوارب. الجوارب من مانع للماء فيدخل، وأن يبدأ لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني يتوضأ وضوءا تاما ثم بعد ذلك يلبس الخف، ويبتدئ بمسح الخف، أو المدة يعني التي هي مدة المسح على الخف، للمقيم يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة معناته 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة. فإذا استوفى الإنسان شروط الخف يمسح على الخف، أما إن أراد أن يمسح على الجورب فلا بد من أن يتعلم أحكام الوضوء في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى يقدر يمسح على الجورب.
1: طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نذكر مستمعينا الكرام من عنده أي سؤال يمكن أن يطرحه على فضيلة الشيخ بالاتصال بنا على 97072747. لو تعرف المستمعين فضيلة الشيخ على نواقض الوضوء.

0: مناقض الوضوء عديدة، من ذلك في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، هذا من نواقض الوضوء. وبطن الكف هو ما يستتر عند إطباق الكفين على بعضهما مع تفريق متوسط للأصابع ومع تحامل يسير، فهذا الموضع الذي لا يظهر عند إطباق الكفين على بعضهما يسمى باطن الكف. فإن مس بباطن الكف قبل الآدمي سواء منه أو من غيره، أو حلقة الدبر بباطن الكف بلا حائل، انتقض وضوءه. كذلك زوال العقل، إن زال عقله لا بنوم قاعد ممكن مقعدته. النائم الذي نام وقد مكن مقعدته من الأرض بشكل يأمن على نفسه من خروج الريح، كان على وضوء ونام على هذه الهيئة واستيقظ على هذه الهيئة، فهذا لا ينتقض وضوءه، هذا لا ينتقض وضوءه. أما إن كان نام على غير هيئة المتمكن، نام على جنبه الأيمن أو الأيسر أو على ظهره أو على بطنه، فهذا ينتقض وضوءه إن زال عقله، سواء كان بنوم أو بصرع مثلا. في بعض الأشخاص الله يعافينا وإياهم يصابون بشيء من الجنون المتقطع، بيكون واعي صاحي بعدين يجن مثلا لفترة ثم يعود إلى صوابه ووعيه، فهذا زال عقله، فإن زال عقله معناه انتقض وضوءه. كذلك مس بشرة الأجنبية، مس بشرة الأجنبية بلا حائل، كذلك هذا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناقض للوضوء. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله هذا ليس ناقضا للوضوء، ولكن إن فعل ذلك عمدا فقد وقع في المعصية. وهنا أحب أن أبين مسألة، أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية معناه ليست من المحارم، منها أخته ولا بنته ولا خالته ولا بنت أخوه مثلا، فهذه المرأة الأجنبية إن هو مس بشرتها أي جلدها بغير حائل فقد انتقض وضوءه أولا. ثانيا هذا اللمس المتعمد حرام، هذا اللمس المتعمد حرام. المسألة الخلافية بين الشافعية والحنفية، هل هذا ناقض للوضوء أم لا؟ ذهب الإمام الشافعي إلى أن هذا ناقض للوضوء، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هذا ليس ناقضا للوضوء، وكل له دليل. قال الله تعالى أو لامستم النساء، الإمام الشافعي رحمه الله فسر الملامسة المذكورة في الآية باللمس، فأي لمس سواء كان متعمدا أم غير متعمد ناقض للوضوء، ويدخل في ذلك إن مس بشرة زوجته أو هي مست بشرة زوجها، هذا ناقض للوضوء، هذا ناقض للوضوء كذلك عند الشافعي. نعم كذلك كل ما خرج من السبيلين، هذه المسألة ما فيها خلاف، كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا أم غير معتاد ناقض للوضوء، من ذلك خروج البول والغائط أو خروج المذي أو الودي. المذي هو سائل أبيض رقيق يخرج من الإنسان عند ثوران الشهوة، هذا السائل المذي نجس يجب الاستنجاء منه وهو ناقض للوضوء. كذلك خروج الريح من دبر الإنسان، كذلك هذا ناقض للوضوء، هذا ناقض للوضوء. وهناك بعض المسائل التي فيها أقوال بين العلماء، منهم من قال بأنها من نواقض الوضوء عدوها من نواقض الوضوء، ومنهم من لم يعدها من نواقض الوضوء، مثل مسألة أكل لحم الجزور الجمل. في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله بعض الفقهاء قالوا بأن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. عند الإمام أحمد رحمه الله عنده أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، استدل بالحديث عندما سئل عليه الصلاة والسلام أن نتوضأ من لحوم الغنم، قال لا. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. عند الإمام أحمد عنده في مذهبه هذا الحديث صححه الإمام أحمد، فلذلك هو قال أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. بعض الشافعية حملوا كذلك هذا الحديث على أن أكل لحم الجزور الجمل ناقض للوضوء، ولكن هذه المسألة فيها خلاف في المذهب الشافعي، فيها خلاف المذهب الشافعي. كذلك بالنسبة للتقي القيء، هل هذا ناقض للوضوء أم لا؟ كذلك هناك أقوال بين الفقهاء. عند الحنفية يقولون القيء الذي لا ينطبق عليه الفم ناقض للوضوء، يعني خرج منه شيء كمية كبيرة لا ينطبق عليها الفم، يعني لا يستطيع أن يبقيها في فمه كمية كبيرة، فهذا التقي ناقض للوضوء في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. في مذهب الشافعي ليس ناقضا للوضوء. كذلك نزول الدم، الجرح، واحد كان على وضوء وانجرح نزل منه الدم، هل هذا ناقض للوضوء أم لا؟ الشافعية قالوا هذا ليس ناقضا للوضوء، أما عند الحنفية ففي ذلك تفصيل. يعني في بعض المسائل، لذلك نحن ما عرجنا على المسائل الخلافية، بل اكتفينا ببعض المسائل التي أجمع عليها بيننا فقهاء المذاهب الأربعة.
1: بارك
0: لكن
1: الله.
0: المهم أن الإنسان يتعلم
1: أكيد.
0: ما هي نواقض الوضوء حتى لا يقع في شيء ناقض للوضوء وهو لا يدري.
1: نعم. معنا اتصال على الهواء. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيك حاجة محمود.
1: أمين وفيك
2: شيخنا. بدي أسأل سؤال، الله يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
2: بما أنه أنت عم تحكي عن هيك كيف الانتقاد ينتقد الوضوء، إذا واحد شك أنه انتقد وضوءه ولا لا، وأنا بسمع على الإذاعة.
1: طيب شكرا لك حاجة.
2: شكرا كثير.
1: مع السلامة.
0: بالنسبة للشك في الوضوء، الأصل في المسألة أن الإنسان يعود إلى الأصل.
1: نعم.
0: إن كان على وضوء وشك هل انتقض وضوئي أم لا، يعود إلى الأصل، يكون على وضوء ويصلي. أما إن كان عنده شك هل توضأت أم لا، يعود إلى الأصل، لم يكن متوضئا فيتوضأ. هكذا نحكم.
1: لو تذكر لنا عن بعض الاغتسالات المسنونة، حيث تعلمنا عن الغسل الواجب وسمعنا عن الاغتسالات المندوبة.
0: نعم.
1: تفضل.
0: الاغتسالات المسنونة هي عديدة، كذلك ذكرها القاضي أبو شجاع رحمه الله في كتابه المسمى متن الغاية والتقريب. وهذه الاغتسالات قلنا هي مندوبة مسنونة وليست بواجبة. من هذه الاغتسالات الاغتسال ليوم الجمعة، وهو آكد الاغتسالات المسنونة. قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الواجب هنا يأتي بمعنى السنة ليس بمعنى الفرض. فغسل الجمعة هو آكد الاغتسالات المسنونة، وهذا يسن طبعا في يوم الجمعة، وقته من الفجر إلى ما قبل الذهاب إلى الصلاة. ويسن أيضا أن يغتسل للعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويبدأ وقت الاغتسال من منتصف الليل، ليس كالجمعة. الجمعة يبدأ وقت الاغتسال من الفجر، أما بالنسبة للعيدين يبدأ من منتصف الليل، منتصف ليلة الفطر ومنتصف ليلة الأضحى. ويسن أيضا الاغتسال للاستسقاء، أي لصلاة الاستسقاء التي تصلى لطلب السقيا من الله تعالى عند انقطاع المطر أو عند قلته. هناك صلاة اسمها صلاة الاستسقاء، إن كان في حبس للمطر فيذهب المسلمون ويصلون صلاة الاستسقاء ويدعون الله تعالى بدعاء حتى يعطيهم الله تعالى المطر. يسن لمن أراد أن يصلي صلاة الاستسقاء أن يغتسل. وكذلك يسن الاغتسال للخسوف والكسوف، لخسوف القمر ولكسوف الشمس. المراد هنا لمن أراد أن يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف، عند خسوف القمر وكسوف الشمس يسن صلاة ركعتين، اسمها صلاة الكسوف أو الخسوف، ولها كيفية معينة. كذلك يسن أن يغتسل من غسل الميت. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فمن غسل ميتا يسن له أن يغتسل ولا يجب، وأما من حمل الميت يسن له أن يتوضأ من غير اغتسال. كذلك يسن الاغتسال للكافر إذا أسلم، لكن هذه المسألة أريد بيانها. يسن أن يغتسل الكافر إذا أسلم، المراد إن لم يحصل معه ما يوجب الغسل أثناء كفره. مثلا أثناء كفره حصل منه جماع، فعندما يدخل في الإسلام هذا يجب عليه أن يغتسل. أما هذا الكافر الذي لم يحصل معه ما يوجب الغسل قبل إسلامه، يسن له بعد دخوله في الإسلام أن يغتسل. وهنا نبين أمرا في غاية الأهمية، إلى أن تأخير الكافر عن الدخول في الإسلام رضا بالكفر، والرضا بالكفر حكمه معلوم بين المسلمين. لذلك من أتاه وكان غير مسلم، غير مسلم مثلا أتى مسلما وقال له أريد الدخول في الإسلام، فأخر له دخوله في الإسلام، أشار له بالبقاء على الكفر لفترة بسيطة، كأن قال له اذهب فاغتسل ثم عد إلي لألقنك الشهادتين، فمثل هذا يكون أهلك نفسه والعياذ بالله. حتى ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الروضة، ذكر أن الخطيب الذي يخطب بالناس يوم الجمعة إن أتاه كافر وقال له أثناء الخطبة أريد الدخول في الإسلام، فأشار إليه الخطيب أن اجلس حتى أنهي الخطبة، قال النووي رحمه الله: كفر الخطيب، لأنه رضي ببقائه هذه الفترة على غير الإسلام. وهذا قد بعض الناس يتساءل، هل هذا يحصل؟ نعم يحصل، هذا نعم يحصل، وقد حصل معي شخصيا أنني كنت مرة أخطب الجمعة، فدخل شخص بصحبة رجل من غير المسلمين وقال لي هذا يريد الدخول في الإسلام، فالحمد لله أعناه على النطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك أكملنا الخطبة. وهذا الحمد لله بفضل العلم. وهذه المسألة قد يغفل عنها بعض الناس بسبب الجهل،
1: يعني عليه بسرعة أن يعلمه
0: فورا من غير تأخير،
1: ما يقول له روح تعلم وتعى،
0: ما يقول له روح تعلم وتعى أو روح اغتسل وتعى إلى آخره. حتى بعض الناس السخفاء يستعملون عبارات شنيعة في الكفر، يأتيهم كافر من ملة ويقول لهم أريد الدخول في الإسلام، فيقولون له حول من هذه الملة إلى ملة أخرى من الكفار وبعد ذلك تدخل في الإسلام. سبحان الله العظيم. إذن يسن للكافر إذا أسلم أن يغتسل، طبعا بالشرح والترتيب الذي بيناه. كذلك يسن للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا الاغتسال، يعني المجنون والمغمى عليه بعد الإفاقة، المغمى عليه بعدما يفيق من غيبوبته، وذلك المجنون عندما يعود إلى صوابه إلى رشده، هذا يسن له الاغتسال إن لم يحصل منهما ما يوجب الغسل، إن لم يحصل منهما ما يوجب الغسل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما جن إنسان إلا أنزل. فإن حصل من هذا المجنون أنه أنزل المنية أثناء جنونه، فهنا بعدما يعود إلى صوابه يجب عليه أن يغتسل وليس يسن. أما إن لم يحصل معه إنزال عاد إلى رشده وصوابه، يسن له أن يغتسل. ومن الاغتسالات المسنونة الغسل عند الإحرام، إحرام الحج أو إحرام العمرة، يسن لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة أن يغتسل. وكذلك يسن الاغتسال لدخول مكة، ومكة هي أفضل البلاد، يسن له أن يغتسل أيضا لدخول مكة سواء كان محرما أم غير محرم، يعني ممكن يكون داخل إلى مكة لزيارة قريب،
1: أيوة.
0: فلشرف مكة فيسن له أن يغتسل. كذلك للوقوف بعرفة يسن الاغتسال للوقوف بعرفة، ووقت عرفة قصير، هو ما بين الزوال، زوال شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العيد،
1: نعم.
0: هذا الوقت قصير يعني أقل من 24 ساعة. يسن لمن أراد أن يقف بعرفة أن يغتسل، وطبعا يوم عرفة هو أفضل أيام العام،
1: صحيح.
0: طبعا الاغتسال يكون هنا قبل دخول عرفة وليس في أرض عرفة،
1: نعم.
0: كذلك يسن الاغتسال للمبيت بمزدلفة، وهي أرض بين عرفات ومنى، يسن لمن أراد أن يبيت بمزدلفة أن يغتسل. ويسن أيضا الاغتسال لرمي الجمار الثلاث، لرمي الجمار الثلاث أيام التشريق. الأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى، يعني هي 11 و12 و13 من الشهر العربي، من شهر ذي الحجة، هذه اسمها أيام التشريق. فمن أراد أن يرمي الجمار الثلاث يسن له أن يغتسل. أما لرمي جمرة العقبة فلا يسن له أن يغتسل. كذلك يسن الاغتسال للطواف، من أراد أن يطوف طواف فرض أم نفل يسن له أن يغتسل، والطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق، يعني كلام الناس،
1: نعم.
0: كذلك يسن الاغتسال للسعي، من أراد أن يسعى بين الصفا والمروة يسن له قبل ذلك أن يغتسل. ويسن الاغتسال لدخول المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الاغتسالات المندوبة. وهناك بعض الاغتسالات المسنونة مما لم يذكره القاضي أبو شجاع، نذكر بعضا منها. يسن الاغتسال عند تغير رائحة البدن، وكذلك يسن الاغتسال للاعتكاف، إن أراد أن يعتكف في المسجد، ولكل ليلة من رمضان بعد الزوال وقبل الغروب. ويسن الغسل لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام، وهو جبل صغير في مزدلفة. كذلك يسن الاغتسال لحضور مجمع خير مثلا، كل هذا من الاغتسالات المسنونة.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، سنتابع معك لكن سنتوقف الآن لفاصل ثم نعود، فأتمنى منكم مستمعينا الكرام أن تبقوا معنا.

0: National Radio News.
1: Good morning, I'm Alyssa Delfs. Rental price growth in Australia has eased, but the dollar figure remains at record highs. Rents rose by 1.6% nationally in the June quarter, and although that was down from the 2.1% rise in March, it's continuing to put tenants under increasing pressure. The new figures from Cotality show that despite the decrease, the average property now costs $705 a week. In Sydney, that figure's more like $841, while in Hobart, which is the cheapest capital city, rentals are still $632. Telstra is urging Australians to be vigilant as scammers look to take advantage of those affected by yesterday's outage. Laura Devoy reports.
2: Hundreds of thousands of Australians were unable to make or receive calls or use the internet on their Telstra devices when the system went down on Wednesday morning. Telstra says there were reports of customers receiving calls from fraudsters. Speaking late yesterday, Chief Financial Officer Michael Ackland had this advice for customers.
3: If you get a call from someone claiming to be Telstra, asking you for details, please hang up and call us back directly.
2: All services were restored by 4 p.m. Australian Eastern Standard Time yesterday. Customers who are still experiencing issues should restart their devices.
1: Overseas, the President of the United States has warned the U.S. will hit Iran again today after he declared the ceasefire was over following renewed Iranian attacks on shipping in the Strait of Hormuz. Iranian state media says Tehran would respond by again closing the waterway and striking at least two targets for every hit they receive. Oil prices have jumped 5% as a result of the renewed fighting. Speaking at the NATO summit in Ankara, Donald Trump says any fighting will be over quickly.
4: They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do. We may even, somebody asked before, do you think you'll hit them tonight? I said, we might. Yeah, we might. But when they hit, we hit. We use their language. We speak their language.
1: It's been 2 weeks since north-central Venezuela was struck by twin earthquakes. More than 3,500 people were killed and at least 16,700 were injured, according to the United Nations. The Pan American Health Organization will provide an update today. They'll go into detail about how priorities are evolving, shifting toward maintaining essential health services and monitoring public health risks, as well as supporting people living in temporary camps and providing mental health supports. And in sport, New South Wales made history overnight, clinching their fourth ever State of Origin decider north of the border and their third straight win at the venue. The Blues defeated Queensland 30-12, with Nathan Cleary leading the charge with two tries in the first half. It earned him the Wally Lewis Medal as Player of the Series, as well as Best on Ground honours. Captain Isaiah Yeo thanked his side and the fans.
5: To our boys, all our staff, all the players, just a massive rap. It's a lot of noise from all sort of parts of Australia, whether it was Queensland, New South Wales, in regards to what they thought of this group. But internally, we had the utmost confidence if we could piece together 80 minutes, we'd give ourselves every chance. And unfortunately, we were able to do that tonight under the most pressure. So I'm just so proud and so happy for the group over there. And just for the people of New South Wales, we just hope you're proud of us.
1: Audio courtesy of the NRL.
0: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
6: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
7: عودة لكم مستمعينا الكرام لنتابع مع فضيلة الشيخ بلال حميصي. مجددا نرحب بك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
8: آمين وفيكم.
7: معنا اتصال على الهواء. ألو؟ ألو؟
9: ألو؟ السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: بارك الله فيك.
7: آمين وفيك.
9: السلام عليكم شيخ بلال.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: بارك الله بكم.
8: آمين وفيكم.
9: شيخ بلال، هلأ في ناس بتظن أنه إذا استفرغوا بينتقد يعني وضوءهم إذا استفرغوا. وكمان في سؤال تاني من حيث الناس لما بتفوت على الخلاء بدهم يتوضأوا يعني بهالمكان. بالنسبة للتسمية، ما في هون يسموا بسم الله قبل الوضوء داخل هالخلاء، بدهم يعني تبين هالحكم كيف.
7: طيب.
9: لما بيبدأوا، لما كمان بدهم يرفعوا الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، كمان هم عم يتحمموا بالشوى.
7: نعم.
9: لو سمحت شيخ بلال.
7: طيب. بارك الله
9: بكم.
7: بارك
9: الله
7: فيك.
9: حاجة.
7: طيب إن شاء الله. مع السلامة.
8: بالنسبة للتقيؤ، سبق وبينا أن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء. في مذهب الإمام الشافعي التقيؤ ليس من نواقض الوضوء.
7: نعم.
8: أما في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله التقيؤ بشكل كبير مما لا ينطبق عليه الفم ناقض للوضوء. فعلى حسب هو هل هو حنفي المذهب أم هو شافعي المذهب. إن كان شافعي المذهب نقول له لم ينتقد وضوءك، وإن كان يتبع الإمام أبا حنيفة رحمه الله وحصل منه التقيؤ كما ذكرنا فيكون انتقض وضوءه. أما بالنسبة للتسمية في بيت الخلاء، أراد أن يتوضأ ويسمي الله تعالى أو أراد أن يغتسل ويسمي الله تعالى في مكان الاغتسال الذي فيه خلاء، نقول التسمية يعني ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أو ذكر الله باللسان في بيت الخلاء مكروه، ليس حراما إنما هو مكروه. فمن أراد أن يسمي الله تعالى وهو يتوضأ في مكان الخلاء فنقول له أن يسمي الله تعالى خارج الخلاء، يعني يبدأ بالوضوء خارج الخلاء ولو بشيء من الماء ثم ينتقل إلى الداخل ويكمل بقية الوضوء، بقية أركان الوضوء من غسل الوجه إلى آخره، لأنه هي التسمية بتكون عند غسل الكفين. فلو أخذ شيئا قليلا من الماء في كفيه وقال بسم الله ثم دخل إلى الخلاء وأكمل الوضوء يكون أتى بالسنة من غير كراهة.
7: صحيح.
8: أما إن سمى الله تعالى في مكان الخلاء أثناء وضوئه أو أثناء اغتساله فقد وقع في كراهة. حتى لا يفوته الثواب نقول له افعل هذه الطريقة سواء في الاغتسال أو سواء في الوضوء، اخرج في خارج مكان الخلاء تتوضأ، يعني تبدأ بقول بسم الله ثم تدخل، أو بالنسبة للاغتسال كذلك تبدأ بقول بسم الله ثم تدخل وتتابع الاغتسال أو الوضوء.
7: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
8: آمين
7: فيك. متى يجب الغسل؟
8: هذا السؤال أيضا مهم، متى يجب الغسل؟ العلماء جزاهم الله خيرا بيّنوا بأن الغسل يجب في حالات ولا يجب في حالات. نحن سبق وبينا الاغتسالات المسنونة، أما متى يجب الغسل؟ يجب الغسل بحصول أمر من ثلاثة تشترك فيها الرجال مع النساء، وهناك أمران خاصان بالنساء. المسألة الأولى، المسائل الثلاثة المشتركة ما بين الرجال والنساء، هي خروج المني. إن حصل خروج المني من الرجل أو من المرأة فقد وجب الغسل. الأمر الثاني الجماع، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن خروج المني يوجب الغسل، الأمر الثاني وهو الجماع، والأمر الثالث هو توقف دم الحيض بالنسبة للمرأة وتوقف دم النفاس. انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس هذا واجب الاغتسال بسببه، هذا واجب الاغتسال بسببه. هذه المسائل التي ذكرناها مما يوجب الغسل، مما يوجب الغسل. أما بالنسبة للموت طبعا يجب على الأحياء غسل الميت المسلم.
7: نعم. طيب ما هي أركان الغسل وما هي سنن الغسل؟
8: أركان الغسل هي اثنان كما ذكر الشافعية. الأمر الأول أن يعمم جميع البدن شعرا وبشرا بالماء الطاهر المطهر، يعني الشعر وكذلك الجلد، يغتسل بتعميم جميع البدن شعرا وبشرا بالماء الطاهر المطهر. والأمر الثاني النية، النية نية رفع الحدث الأكبر أو غيرها من النيات المجزئة. هذا بالنسبة لأركان الغسل. أركان الغسل. أما السنن أثناء الغسل فهي كذلك عديدة، منها قول بسم الله عند الاغتسال، منها أن يتوضأ قبل أن يغتسل وبعد ذلك يبدأ بإفاضة الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ما أقبل منه ثم ما أدبر، ثم يغسل شقه الأيسر ما أقبل منه وما أدبر. هذا من جملة السنن التي ذكرها الفقهاء في سنن الاغتسال.
7: معنا اتصال على الهواء. ألو.
10: ألو، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: بارك الله فيك حجة هنادي.
7: آمين وفيك.
10: بارك الله فيك شيخنا.
8: آمين وفيكم.
10: عندي سؤالين إذا ممكن. بارك الله فيك. امرأة توضأت ثم وضعت المناجير، ما يسمى المناجير، وثم أنه وضوءها أنه راح ورجعت أنه ما يعني توضت، بس هي حاطة المناجير بعدها. كيف أنه هل أنه وضوءها صحيح؟ وسؤال تاني، أحياناً الشخص اللي يتوضأ أو نحن مثلاً منوضئ للأولاد بالمدارس، منلاقي في أجزاء ما وصلنا الماء، شو منعمل بهالحالة؟
7: يعني بعد ما خلصتي عرفتي انه في اجزاء ما وصلت،
10: كل اركان الوضوء، بعد ما خلص كل اركان الوضوء مثلا الستة، انه لا مثلا كشف للولد او لنفسه مثلا لا في اجزاء ما وصلها الماء،
7: طيب
10: بيمسح عليها او هي حنستمع ان شاء الله على الاذاعه. احنا بارك الله فيكم.
7: امين.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله. ايضا سؤال عبر الواتساب جاءنا، بعض الاحيان عم بتقول الاخت انه تكمل الوضوء وبترجع بتتمضمض مرات يخرج دم من فمها، هل فسد الوضوء أم لا؟
8: السؤال الأول، الأخت عم تسأل عن بعض النسوة اللي بيحطوا ما يسمى بالمناكير، طلاء الأظافر، ثم بعد ذلك يصلون. الجواب، إن توضأت هذه المرأة ولم يكن هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى العضو المغسول، ما كان فيه يعني هذا الطلاء على الأظافر، وتوضأت، يكون وضوءها صحيحاً، وبعد ذلك إن صلت كما بتكون صلاتها صحيحة. أما إن انتقض وضوءها بعدما وضعت هذا الطلاء على أظافرها، انتقض وضوءها فأرادت أن تجدد الوضوء ولكن لم تزيل هذا الطلاء عن أظافرها، فلا يكون وضوءها تاما.
7: أيوة.
8: لوجود مانع منع من وصول الماء إلى العضو المغسول، لأنه يجب عليها أن تغسل الأظافر، أظافر القدمين وأظافر اليدين، لابد من غسلهما أثناء الوضوء، فهيك بيكون وضوءها منه كامل، فإن صلت لا تكون صلاتها صحيحة. بالنسبة للأولاد لما بيتوضأوا في المدرسة وبيكون في أجزاء ناقصة، فمثلا لو تركوا جزءا من اليد لم يغسل، فنقول إذن تغسل وتكمل.
7: أيوة.
8: الأركان، لأن الترتيب من أركان الوضوء. فماذا هو بعد
7: مثلا اليد اليسرى؟
8: اليد اليسرى غسل يده اليسرى وكان في جزء من غسل، شو بيعمل بهالحالة؟ هون بيغسل الجزء ثم يكمل ما بعده من مسح الرأس
7: وغسل
8: الرجلين.
7: طيب.
8: أما إذا كان مثلا جزء من الوجه لم يغسل، فيغسل هذا الجزء ويكمل ما بعده، اليدين والرأس والرجلين.
7: اللي عم يطلع دم من فما هي عم تتوضأ وعم تتمضمض،
8: هذا الدم نعم هذا الدم لا يؤثر على الوضوء.
7: أيوة.
8: لا يؤثر على الوضوء، لكن هي عليها أن تنتظر.
7: نعم.
8: ولا تبتلع هذا الدم، لأنه بعض الناس للأسف يبتلعون مع التعمد. يعني في بعض الأشخاص ما بيكون عنده تعمد، بيكون عم يبلع ريقه فبيكتشف أنه في طعمة غريبة.
7: أيوة.
8: بيطلع هيك بيلاقي في دم أثناء في دم داخل الفم. أما إن كان عالما بذلك وابتلع هذا الدم بيكون حرام، يعني أنه ابتلاع الدم، أكل الدم من الكبائر.
7: طيب، معنا اتصال على الهواء. ألو.
11: السلام عليكم أختي هنادي.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: كيفكن؟
7: الحمد لله، أهلا وسهلا فيك أخ فوزي.
11: السلام عليكم حضرة الشيخ.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: جزاكم الله خيرا على البروغرام الحلو هذا.
8: بارك الله فيك.
11: شيخ بلال، أنا عندي سؤالين.
7: تفضل.
11: افترضنا الإنسان فات على يتحمم ونوى مرات الحدث الأكبر، ممكن يتوضأ بعد منه؟ السؤال الثاني، يلي ما عنده أجرين ممكن يمسح أجري البقية يلي فاضل من أجري؟
8: خير.
7: شكراً. أنا بارك الله فيك. شكراً لك.
11: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال جديد. ألو.
12: ألو، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: بدي أسأل الشيخ إن شاء الله.
7: تفضل.
12: يا أخي، بالنسبة للوضوء.
7: نعم.
12: طبعا إحنا بنشتغل في الفوم ورك ومعانا الشوز، يعني الشوز البوت الكبير.
8: نعم.
12: فبعدين بنتوضى وضوء عادي كده، لكن بنمسح على البوت بس، على الشوز.
8: نعم. نعم
12: نمسح له ومسح بس ما بنخلوه يعني.
8: نعم
12: فعاوز يا شيخ يفسرنا في حل هذا صحيح ولا
7: طيب ان شاء الله شيخ حيجاوبك اخي.
12: الله يديك العافيه.
7: اهلا وسهلا فيك.
12: بارك الله فيك.
7: امين وفيك. مع السلامه. ناخذ الاتصال قبل ما نبدا. الو.
13: الو السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
13: الحاج هنادي كيفك اليوم؟
7: الحمد لله. اهلا وسهلا فيك.
13: الله يطول بخير انت والشيخ بلال.
7: بارك الله فيك.
13: يكون الف عافيه. بارك الله فيكم.
7: وفيكم.
13: شيخنا السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
13: الله يجزيك. لو سمحت شيخنا عندي سؤال بالنسبه لل هلا حسب معلوماتي انا ما بعرف انه الشيء موجود بالحدث لما الانسان بينوي الحدث الاكبر اذا كان هو اذا كان ما عنده يعني حاصل معه شيء انه ما انا عارف يعني كان بطريقه انه هو ما كان معه حاصل معه شيء حتى يثبت الحدث الاكبر بهالطريقه اذا حدا نوى الحدث الاكبر مثل ما انا بعرف انه في في في في طرق بلوقع بالكفر فيها الانسان بهالطريقه هيدي
8: ان شاء الله نبين لكم.
13: لو تبين لنا لو سمحت شو احنا كمان بدنا لو سمحت كمان تبين لنا شو هو اللي بيوجب الحدث الاكبر انه سقوط
8: الحدث الاكبر. طيب ان شاء الله نبين
13: الحدث. نعم
7: نعم ان شاء الله. بارك الله فيك.
13: امين وفيكم. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل فضيله الشيخ.
8: السؤال الاول الاخ السائل عم يسال عن مساله الوضوء اثناء الاغتسال. هو إن كان محدثا حدثا أكبر وأراد أن يغتسل فيرتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر.
7: نعم.
8: وذكرنا سابقا بأنه يسن له أن يتوضأ قبل الاغتسال، هذا هو المسنون.
7: نعم.
8: لكن حتى لو لم يتوضأ قبل الاغتسال قال نويت رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر يرتفع عنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فما عاد في داعي يرجع يتوضأ من بعد الاغتسال.
7: نعم.
8: باغتساله بيكون ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر. أما بالنسبة للأخ اللي كمان عم يسأل أنه شخص مثلا قطعت رجلاه وأراد أن يتوضأ وهناك شيء بقي من رجليه، إن كان مكان أو موضع غسل الفرض من القدمين قد قطع قد بتر فلا يجب عليه أن يغسل بقية الرجل.
7: نعم.
8: إن كان الموضع مثلا الأصابع إلى ما فوق الكعبين مقطوع لا يجب عليه أن يغسل الساق مثلا أو الركبة. لا يجب عليه في أثناء الوضوء. أما بالنسبة للاغتسال إن أراد رفع الحدث الأكبر فلا بد من أن يعمم ما بقي من جسده جميعا بالماء الطاهر المطهر، يعني يغسل الجلد ويغسل كذلك الشعر. ما بقي من جسده مقطوع إيده بيغسل ما بقي من الجسد، مقطوع إجره بيغسل ما بقي من الجسد في مسألة الاغتسال. أخونا عم يسأل عن موضوع أنه هو بيشتغل ومهنته تتطلب منه أن يلبس ما يسمى بالسيفتي بوت. السيفتي بوت هذا في حكم الخوف، فإن كان هو توضأ وضوءا تاما ثم لبس هذا الخوف وهذا طبعا هذا الحذاء البوت هو يمكن تتابع المشي عليه وكذلك مستوفي للشروط الأخرى.
7: أيوة.
8: فيستطيع أن يمسح عليه بدل أن ينزعه ويغسل الرجل، وهذه فسحة كما ذكرنا.
7: نعم.
8: وله أن يمسح على هذا البوت لمدة يوم وليلة
7: 24 ساعة.
8: وطبعا تبدأ المدة من وقت انتقاض الوضوء، مثلا ممكن يكون هو توضأ في الصباح الساعة 8 صباحا ولم ينتقد وضوءه إلا لما صارت الساعة 12.
7: أيوة.
8: فهنا الفترة تبدأ من الساعة 12 إلى الساعة 12 من اليوم التالي.
7: أيوة. طيب نفس الحكم بينطبق على ما يسمى بسليبا، يعني اللي بيلبسوه بالشتاء. بعض الناس عم تسأل الأخت عبر الواتساب.
8: نعم. من إلها على حسب النوع، على حسب النوع هل هو استوفى الشروط أم لا، لأنه في منهم أنواع هول السليبا اللي بيلبسها الإنسان بالبيت لا يمكن تتابع المشي عليه ولا يمنع نفوذ الماء.
7: أيوة.
8: فهذا ما بيكون استوفى شروط الخف. أما في منهم أنا بشوف بعض الناس يخرجون بهذا إلى الخارج، بيمشوا فيه بالشارع يعني يمكن تتابع المشي عليه، مثل حكاية هيدا النوع اللي بيمنع نفوذ الماء.
7: أيوة.
8: واستوفى الشروط يصح أن يمسح عليه أو أن يتخذه خفا.
7: نعم.
8: أما بالنسبة للمسح على الجورب كما سبق وبينا عند الإمام أحمد يجوز للإنسان أن يمسح على الجورب بشرط أن يكون يمنع رؤية لون الجلد من تحته، ولو كان هو لا يمنع نفوذ الماء لأنه الجورب مثل ما بتعرفي ما بيمنع نفوذ الماء.
7: أيوة.
8: كمان يشترط في المسح على الجورب عند الإمام أحمد أن يعم أغلب ظاهر القدم، أغلب ظاهر القدم ليس كالخف، الخف لو مسح شيئا من ظاهر القدم يكفي. أما عند الإمام أحمد إن أراد أن يمسح على الجورب فيعمم أغلب ظاهر القدم. لذلك نحن ذكرنا أنه من أراد أن يتوضأ ويمسح على الجورب فليتعلم أحكام الوضوء على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أخونا كمان السائل عم يسأل في مسألة الشك في أنه حصل معه شيء يوجب الغسل أم لا. نحن نقول من كان يقينا عنده علم يقين بأنه ما حصل معه شيء يوجب الغسل لا يجب عليه أن يرفع الحدث، ولو نوى رفع الحدث هذا تلاعب بالدين، والتلاعب الدين حكمه عند المسلمين معروف. لذلك هذه المسألة مهمة جدا جدا، يعني من كان حصل منه شيء يوجب الغسل يجب عليه أن يغتسل، أما إن لم يحصل معه شيء يوجب الغسل وهو على يقين من ذلك ومع ذلك قال نويت رفع الحدث الأكبر هذا تلاعب بالدين.
7: في منهم بيقولوا ما زال أتحمم برفع، يعني هيك بينوه مع أنه لا يجب عليهم هذا.
8: نفس الحكم ينطبق عليهم. نفس الحكم ينطبق عليهم، فلذلك هون على الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة. أما من شك مثلا رأى سائلا على ثوبه فشك بأنه مني فبناء على ذلك هو اغتسل لشكه بذلك أنه شاف فيه سائل يعني فاغتسل، فهذا يكون متأولا. أما ذاك الذي يكون متيقنا بأنه ما حصل معه شيء يوجب الغسل ومع ذلك قال نويت رفع الحدث الأكبر هذا التلاعب بالدين وهذا الذي يضره في عقيدته. كمان بيسأل الأخ عن الأشياء التي توجب رفع الحدث. نعيد ذكرها. الأشياء التي توجب رفع الحدث هي 5 أشياء، وبعض الشافعي زادها إلى 6 أشياء كما سبق وبينا: 3 أمور خاصة بالنساء و3 أمور تشترك فيها الرجال مع النساء. الأمور المشتركة بين الرجال والنساء هي خروج المني والجماع والموت على قول عند الشافعية. وأما الأمور 3 التي توجب الغسل وهي خاصة بالنساء الحيض والنفاس والولادة. معناه انقطاع دم الحيض يعني وانقطاع دم النفاس، وكذلك بعد الولادة يجب الاغتسال إلا إن كان بدأ دم النفاس بالسيلان فعندها طبعا لا تغتسل لرفع الحدث الأكبر.
7: نعم. معنا اتصال على الهواء. ألو،
14: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: كيف تصبح حج هنادي؟ إن شاء الله
7: الحمد لله بخير، بارك الله فيك.
14: السلام عليكم شيخنا.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: عندي سؤالين. تفضل.
8: هذا
14: تحتوي أجلك الله كلب أو جرف في البيت، هل هذا أنك بتمسكه ينتقض الوضوء؟ والسؤال الثاني عندي، أما أن أروح أصلي بالمسجد فأن بعض أخوان المصلين أجلك الله تكون يعني هو عم بتوضأ بيكون المي لسه بجرباته بتطلع ريحة كريهة، فهل هذا بنتقض الوضوء أيضا؟ وشكرا وبارك الله فيك.
8: آمين وفيكم.
7: مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال أيضا جديد. ألو،
15: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: بارك الله بكم.
7: وبك آمين.
15: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
15: شيخنا، إذا شخص نام نوم خفيف فهل هذا ينقض الوضوء؟ وبالنسبة ذكرت عن إنه ما خرج من السبيل من السبيلين، فهل المني كمان ينقض الوضوء؟ إذا ممكن بينا هذا الموضوع.
8: إن شاء الله.
15: بارك الله بكم.
7: آمين وبك.
8: نعم. لمس الكلب لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء سواء هو تعمد أن يلمس الكلب أو لم يتعمد.
7: نعم.
8: لو الكلب هو صار في احتكاك بينه وبين هذا الإنسان لا ينتقض الوضوء. كذلك بالنسبة للسؤال التالي أنه بعض الأشخاص بيكونوا لابسين جوارب وبتخرج منه رائحة كريهة وهو بيكون عم يتوضأ، فهذا كذلك غير ناقض الوضوء. لكن هون يعني في مسألة كما ذكرنا سابقا، إن كان هو عم يتوضى ولابس الجوارب وبده يمسح عليهم، بده يمسح لنا عليه أن يراعي الأحكام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. بالنسبة للنوم الخفيف، النوم الخفيف بعض الصحابة كما جاء في الحديث كانوا في المسجد تخفق رؤوسهم، معناه يميل الرأس دون سائر الجسد مثل ما بيحصل بهالأيام، فمثل هذا غير ناقض للوضوء. أما النوم الذي يرى فيه المنام الرؤية طبعا هذا ناقض للوضوء.
7: يعني أحيانا بيغفل واحد بس عم يسمع شو عم بيصير حواليه بس ما بيفهم.
8: نعم، هيدا بيكون نعاس، اسمه نعاس، ما اسمه نوم. النوم اللي بيشوف فيه منامات
7: بيغرق، ما بيحس عنه،
8: ما بيحس إيه، هذا اسمه النوم. أما النعاس الشديد هو عم يسمع أصوات حواليه بس ما عم بيميز الأصوات أو ما عم بيميز الكلمات.
7: نعم.
8: مثل هذا اسمه نعاس شديد لكن ليس نوما.
7: طيب.
8: هذا ليس نوما. فالنوم الخفيف كما ذكرنا إن كان يرى فيه الرؤية طبعا هذا نوم ما عاد خفيف، هذا ثقيل. أما النوم الخفيف اللي هو بشكل أنه يخفق الرأس دون سائر الجسد بيكون بالمسجد أو بيكون في مكان آخر،
7: يعني أحيانا بالطيارة الواحد
8: بالطيارة كمان نفس الشيء
7: ما بيغرق بالنوم.
8: إيه نعم. وإذا كان كمان ممكن مقعدته من الأرض. نعم. كما سبق وبينا، ونام على هذه الهيئة ولو كان رأى رؤية واستيقظ على هذه الهيئة لا ينتقض وضوءه. نعم. لكن بده يكون ممكن مقعدته، منه جالس على كنبية ولا على كرسي، ممكن مقعدته مثلا جالس على ظهر الدابة.
7: أيوة.
8: ظهر الدابة هيدا يكفي، يعني لو بيكون يمنع من خروج الريح من الدبر.
7: طيب. معنا اتصال أيضا. ألو.
16: ألو، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
16: أنا قبل شوي يعني بلشت أستمع لداء فما بعرف هذا الموضوع يعني مرتبط بس بالوضوء، لكن عندي سؤال بالنسبة للاستمناء. أحد الأخوة الحنابلة قال لي أنه هو من الكبار ولكن احتج بالآية من سورة المؤمنون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فسؤالي هو هل هو صحيح أنه من الكبائر أو هو من الصغائر؟ والسؤال الثاني هل يعني يجيز للشخص أن يفعل ذلك لإحصان نفسه من الزنا؟ وجزاك الله الخير.
8: ماشي.
16: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال أيضا على الهواء. ألو.
17: ألو، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
17: عندي سؤالين تقريبا. هلا إذا وقع نجاسة على فراش وكيف بدنا كيف بدنا نطهر ونشيل النجاسة؟ وإذا على الثياب، هذا الثاني السؤال الثاني، يعني كيف بدنا نشيل النجاسة يعني ونطهر؟ هلا أنا عادة بغير الملابس دغري نهائيا.
7: طيب.
17: بس إذا كنت برا خارج البيت فرضا.
7: ماشي. هذا هو سؤالك ولا بعد في سؤال؟
17: لا هيدولي.
7: طيب، بارك الله فيك.
17: بس مع الراديو.
7: أوكي إن شاء الله، مع السلامة.
17: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: بقي سؤال معنا من الأخت. أيوة. سبق وسألته عن خروج المني هل هو ناقض للوضوء أم لا. في مذهب الإمام الشافعي خروج المني ليس بناقض للوضوء. لكن قد واحد يتساءل إنه كيف هو غير ناقض الوضوء، معناه اللي خرج منه المني في صلي يعني أم لا. نحن قلنا سابقا إنه خروج المني يوجب الغسل، لكن في حال لو كان الإنسان متوضئ وخرج منه المني بالتفكر، بالتفكر فكر في شيء فخرج منه المني، ما حصل في لمس أو احتكاك أو غير ذلك، فقط بالتفكر، هذا الخروج خروج المني منه موجب للغسل.
7: نعم.
8: فيجب عليه أن يغتسل، فإذا اغتسل تحل له الصلاة.
7: نعم.
8: وليس يعني ذلك أنه إن خرج منه المني لم ينتقض وضوءه وله أن يصلي، لا، حتى ما حد يفهم العبارة.
7: أيوة.
8: هيك. أما بالنسبة لموضوع الاستمناء، الاستمناء هذا حرام يعني عند العلماء جميعا، لأنهم استدلوا بقوله تعالى في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالاستمناء هو ليس من الكبائر، هو من الصغائر، ولكن محرم عند الشافعية وعند الحنفية وعند الحنابلة وعند المالكية. محرم عند الكل. أما بالنسبة لجواز ذلك، العلماء بيّنوا جزاهم الله خيرا، وهذا أمر من الدين لا يستحى منه، أن الاستمناء إن كان حصل بيد الزوجة أو الحليلة فيجوز، أما إن كان هو بيده فهذا حرام، فهذا حرام. بعض الفقهاء فصلوا في بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة، وقالوا إن كان هو يخشى على نفسه من الزنا، يعني إما أن يقع في الزنا وإما أن يقع في الاستمناء، فيعدل عن الزنا إلى الاستمناء لأنه أخف، لأنه أخف حتى لا يقع في الزنا الموجب للحد ففعل الاستمناء، يكون عدل، عرفنا كيف، يكون عدل عن الأمر اللي هو أفسد إلى الأمر الآخر الأخف منه، الأخف منه. لكن ما أحد من العلماء أجاز الاستمناء للرجل أن يستمني بيده متى ما يشاء مثلا، بحجة أنه هو بيخاف على نفسه، لكن هو لم يصل إلى حال أنه إن لم يزني يفعل كذا. في أن الحجة السؤال الأخير عم تسأل عن إزالة النجاسة عن الثياب وعن الفراش. هلا بالنسبة لموضوع الثوب، وهي إذا كانت خارج البيت وأصاب الثوب نجاسة غير معفو عنها، فلا بد من إزالة هذه النجاسة حتى تصح الصلاة. في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى الصلاة مع وجود النجاسة غير المعفو عنها تصح في مذهبه من غير ثواب. فإذا كانت هي خارج البيت ويشق عليها أن تعود إلى البيت، بيكون خرج وقت الصلاة وما عندها ثياب تاني إلى آخره، وما عندها شيء تزيل به النجاسة، فلو صلت على هذه الحال وأخذت بقول الإمام مالك بتكون الصلاة صحيحة. أما بالنسبة لأمر الفراش، إذا كانت في نجاسة غير معفو عنها فلا بد من إزالة هذه النجاسة حتى تطهر هذه الفرشة، الفراش يكون طاهر. هلا في طريقة أنه ينشف هذا الشيء، تنشف النجاسة، تجفف النجاسة، وبعد ذلك بتصير نجاسة حكمية، يعني لا يرى لها لون ولا طعم ولا ريح، ويجرى الماء عليها، بهذه الطريقة تطهر هذه الفرشة. الأمر يسير منه صعب، يعني إزالة النجاسة الحكمية ليست نجاسة عينية، يعني لا يرى لها لون أو طعم أو ريح.
7: معنا اتصال. ألو.
18: وما هي الأشياء؟ ألو. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
18: مولانا عنا سؤالين إذا تريد. عنا حكم إذا الشخص كان يعني متحمم صار جماع، يعني يعني صار جماع وصار إنه لازم يرجع يغسل جسمه كلياته، أو لازم يعني لازم يغتسل من جديد لا يطاير حوله، ولا فيغسل مثلا نوعا ما يعني بس الموضع اللي فيه المني أو شيء. والشغلة الثانية مولانا، أيام الصبح الواحد بفيق العفو، يعني كمان في مثل شيء هيك إنه مي أو شيء، أيام الواحد بيغسلها أو بنظفها وبتبدل يعني الأندوية اللي لبسها أو شيء. شو لازم الواحد هالوضع يعمل، يغير ولا يغسل؟ شو لازم نعمل بهالوضع؟
8: طيب إن شاء الله. ماشي. الله يعافيك.
18: شكرا لك.
7: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: آخر اتصال حناخده معنا بحلقتنا لليوم. ألو.
19: ألو السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
19: عندي سؤال بالنسبة إذا الشخص متوضئ وعم تغير لولد صغير.
8: نعم.
19: هل ينقض الوضوء إذا دقرت شيء أو دقرت النجاسة؟ والسؤال الثاني، إذا كان عم تغسل للولد وقت مثلا عم تشطف الولد وتغسل له ودقرت إيده، أنه مكان ما يخرج منه
8: الغائط
19: والبول. بارك الله فيك. بسمع الجواب على غير.
7: طيب. بارك الله فيك.
19: بارك الله فيكم.
7: السلام عليكم.
19: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
8: أخونا السائل عم يسأل عن أنه شخص اغتسل بعد ذلك حصل منه جماع، فهذا يجب عليه أن يغتسل من جديد.
7: نعم.
8: إن كان هو اغتسل لأجل تغير رائحة البدن للنظافة وبعدين حصل منه أنه جامع زوجته، فهذا يجب عليه أن يغتسل بعد الجماع، ما بيغسل بس الموضع القبل، يعني لا بد من الاغتسال كما سبق وبينا، يعمم جميع البدن شعرا وبشرا بالماء الطاهر المطهر مع النية المجزئة. بالنسبة للخروج المذي أو الودي، المذي سبق وبينا هو سائل أبيض رقيق يخرج من الإنسان عند ثوران الشهوة. هذا غير موجب للغسل، ولكن سائل نجس يجب الاستنجاء منه.
7: نعم.
8: فبيستنجي كما يستنجي من البول، وإن كان أصاب الثوب فعليه أن يغسل هذا الثوب ليطهره. أما بالنسبة للودي، هو سائل أبيض ثخين، ليس رقيقا، ثخين يشبه المني من ناحية اللون، يخرج من الإنسان عند التعب الشديد أو عند حمل شيء ثقيل، وغالبا يخرج من الإنسان بعد البول. فإن حصل أنه خرج منه الودي، كذلك الودي لا يوجب الغسل، ولكن الودي سائل نجس يجب الاستنجاء منه كما يجب الاستنجاء من المذي. وإذا أصاب الثوب عليه كذلك أن يغسل هذا الثوب ليطهره. بالنسبة للشخص الذي يعاني من سلس البول، إن ينز منه البول من غير شعور منه، لا يمر عليه وقت صلاة إلا وينزل منه هذا البول بلا إرادة، فهذا الإنسان له حكم خاص اسمه حكم السلس، المصاب بالسلس، سلس البول. فهذا ماذا عليه أن يعمل؟ عليه أن كلما أراد أن يصلي عليه أن يغسل الموضع ويضع خرقة بشكل لا ينز البول إلى الثوب أو إلى الثياب الأخرى.

0: في مذهب الإمام الشافعي نعم ينتقد الوضوء، فعليها هذه المرأة أن تراعي الأحكام سواء كان هذا الولد ذكرا أم أنثى. نفس الحكم، إن لمست القبل أو حلقة الدبر بباطن الكف بلا حائل فقد انتقض وضوءها، لأنه نحن سبق وبينا سواء منه أم من غيره.
1: بارك شكرا الله لك فيكم. وجعل الله هذه الأعمال في ميزان حسناتك.
0: بارك الله فيكم ولكم بالمثل إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا في الدنيا وفي الآخرة من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707 2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: التويم FM سبونسر.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
7: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات الرابع والمعرفة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: والحسد يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك.

0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
1: مولاي إني ببابك مولا.
0: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

أوقفت مفتشة هيئة مكافحة الفساد في أستراليا التحقيق في شكويين ضد المفوض السابق بول بريرتون، معتبرة أن استكمال التحقيق سيكلف أموالا عامة إضافية من دون جدوى، خصوصا بعد استقالته واتخاذ الهيئة إجراءات لمعالجة الثغرات التي كشفتها الشكاوى، وأكدت أن القضية لا تتعلق بشبهة فساد داخل الهيئة بل بسلوك المفوض السابق. كما وأعلنت الهيئة أنها اعتمدت إجراءات أشد للإفصاح عن تعارض المصالح بما يعزز الشفافية والمساءلة داخلها. من جانبه انتقد حزب الخضر إيقاف التحقيق معتبرا أن استقالة المسؤول لا ينبغي أن تحول دون محاسبته، وأن ذلك يضعف ثقة الجمهور بآليات الرقابة والمساءلة. خفض 18 مصرفا أستراليا أسعار الفائدة على بعض قروض الإسكان رغم قرار مصرف الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 4.35% في خطوة تعكس تصاعد المنافسة بين المقرضين لاجتذاب المقترضين. وقال خبراء إن إعادة تمويل القروض لا تزال توفر أكبر فرص تخفيض تكاليف الاقتراض. كما أكدت محافظة المصرف الاحتياطي ميشيل بولوك أن التضخم لا يزال مرتفعا، مشددة على أن رفع أسعار الفائدة يبقى خيارا قائما إذا اقتضت الضرورة. هذا واختلفت توقعات المحللين بشأن المرحلة المقبلة، فبينما يرى بعضهم أن الفائدة ستبقى مستقرة، يتوقع آخرون مزيدا من الرفع خلال العام الحالي. وصل جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي إلى مدينة كربلاء العراقية بعد مراسم تشييع في النجف شهدت مشاركة حاشدة وسط توافد آلاف المشيعين لاستكمال مراسم الوداع. ومن المقرر أن ينقل الجثمان اليوم إلى مدينة مشهد في إيران، حيث يوارى الثرى في مسقط رأسه بعد جولة تشييع شملت طهران وقم والنجف وكربلاء. بحث وزيرا خارجية السعودية وعمان في مسقط تعزيز التعاون الثنائي والمشاريع المشتركة، وناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية لا سيما في مضيق هرمز، وأكد ضرورة ضمان أمن الملاحة ودعم الحلول الدبلوماسية وتجنب التصعيد لتعزيز الاستقرار في المنطقة. تواصلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عدة أشخاص وإصابة آخرين في رفح وخان يونس ومدينة غزة، بينهم نازحون وطفل، وأصيب شخص بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية. كما وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 8 شهداء و17 جريحا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,110 شهداء و 173,599 مصابا، فيما جدد الدفاع المدني مناشدته الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإصلاح آلياته المتعطلة. أخيرا جدد قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في ختام قمة أنقرة التزامهم بمبدأ الدفاع المشترك، مؤكدين أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الأعضاء. وجدد الحلف أيضا دعمه الثابت لأوكرانيا في مواجهة روسيا، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة متمسكة بالبقاء ضمن الحلف. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على الإصغاء، والآن عودة لمتابعة البرامج. إلى اللقاء.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

M2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير 2 MFM. أهلا بكم أعزائنا.

أوقفت مفتشة هيئة مكافحة الفساد في أستراليا التحقيق في شكويين ضد المفوض السابق بول بريرتون، معتبرة أن استكمال التحقيق سيكلف أموالا عامة إضافية من دون جدوى، خصوصا بعد استقالته واتخاذ الهيئة إجراءات لمعالجة الثغرات التي كشفتها الشكاوى، وأكدت أن القضية لا تتعلق بشبهة فساد داخل الهيئة بل بسلوك المفوض السابق. كما وأعلنت الهيئة أنها اعتمدت إجراءات أشد للإفصاح عن تعارض المصالح بما يعزز الشفافية والمساءلة داخلها. من جانبه انتقد حزب الخضر إيقاف التحقيق معتبرا أن استقالة المسؤول لا ينبغي أن تحول دون محاسبته، وأن ذلك يضعف ثقة الجمهور بآليات الرقابة والمساءلة. خفض 18 مصرفا أستراليا أسعار الفائدة على بعض قروض الإسكان رغم قرار مصرف الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 4.35% في خطوة تعكس تصاعد المنافسة بين المقرضين لاجتذاب المقترضين. وقال خبراء إن إعادة تمويل القروض لا تزال توفر أكبر فرص تخفيض تكاليف الاقتراض. كما أكدت محافظة المصرف الاحتياطي ميشيل بولوك أن التضخم لا يزال مرتفعا، مشددة على أن رفع أسعار الفائدة يبقى خيارا قائما إذا اقتضت الضرورة. هذا واختلفت توقعات المحللين بشأن المرحلة المقبلة، فبينما يرى بعضهم أن الفائدة ستبقى مستقرة، يتوقع آخرون مزيدا من الرفع خلال العام الحالي. وصل جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي إلى مدينة كربلاء العراقية بعد مراسم تشييع في النجف شهدت مشاركة حاشدة وسط توافد آلاف المشيعين لاستكمال مراسم الوداع. ومن المقرر أن ينقل الجثمان اليوم إلى مدينة مشهد في إيران، حيث يوارى الثرى في مسقط رأسه بعد جولة تشييع شملت طهران وقم والنجف وكربلاء. بحث وزيرا خارجية السعودية وعمان في مسقط عزيز التعاون الثنائي والمشاريع المشتركة، وناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية لا سيما في مضيق هرمز، وأكد ضرورة ضمان أمن الملاحة ودعم الحلول الدبلوماسية وتجنب التصعيد لتعزيز الاستقرار في المنطقة. تواصلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عدة أشخاص وإصابة آخرين في رفح وخان يونس ومدينة غزة، بينهم نازحون وطفل، وأصيب شخص بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية. كما وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 8 شهداء و17 جريحا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,110 شهداء و173,599 مصابا، فيما جدد الدفاع المدني مناشدته الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإصلاح آلياته المتعطلة. أخيرا، جدد قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في ختام قمة أنقرة التزامهم بمبدأ الدفاع المشترك، مؤكدين أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الأعضاء. وجدد الحلف أيضا دعمه الثابت لأوكرانيا في مواجهة روسيا، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة متمسكة بالبقاء ضمن الحلف. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على الإصغاء، والآن عودة لمتابعة البرامج. إلى اللقاء.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهل الصاج في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم سمر أحمد الصاج رحمه الله، والدها الحاج أحمد الصاج رحمه الله، أولادها حسن محمد وبلال سكاف، أشقاؤها في أستراليا الشيخ خالد الصاج ومحمد الصاج، وفي لبنان صالح الصاج، أبناء عمها في أستراليا صالح وسمير الصاج، وفي لبنان رضوان محمد الصاج. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الجمعة 10/7/2026 للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طبوش ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج فوزي طبوش رحمه الله، إخوته محمد جمال وخالد طبوش، أبناء إخوته أحمد طه داود هاني جلال آدم كريم هاني ويوسف طبوش. تقبل التعازي لليوم الثالث اليوم بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل عبد القادر، زلفى وآل القرحاني في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم خديجة أحمد عبد القادر آل زلفى رحمها الله. والدها أحمد عبد القادر رحمه الله، أرملة الحاج خالد القرحاني رحمه الله، أشقاؤها الحاج محمد، الحاج خالد، الحاج عبد اللطيف، محمود، المربي الأستاذ عبد الكريم، الحاج عبد الرحمن، الحاج مصطفى ويحيى زلفى، أصيرتها علي درويش ومحمد المصري رحمه الله. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء للرجال والنساء على العنوان 2094 Camden Valley Way, Edmondson Park. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهل الصاج في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم سمر أحمد الصاج رحمه الله، والدها الحاج أحمد الصاج رحمه الله، أولادها حسن محمد وبلال سكاف، أشقاؤها في أستراليا الشيخ خالد الصاج ومحمد الصاج، وفي لبنان صالح الصاج، أبناء عمها في أستراليا صالح وسمير الصاج، وفي لبنان رضوان محمد الصاج. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الجمعة 10/7/2026 للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طبوش ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج فوزي طبوش رحمه الله، إخوته محمد جمال وخالد طبوش، أبناء إخوته أحمد طه داود هاني جلال آدم كريم هاني ويوسف طبوش. تقبل التعازي لليوم الثالث اليوم بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل عبد القادر زلفى.

وآل القرحاني في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم خديجة أحمد عبد القادر آل زلفى رحمها الله. والدها أحمد عبد القادر رحمه الله، أرملة الحاج خالد القرحاني رحمه الله، أشقاؤها الحاج محمد، الحاج خالد، الحاج عبد اللطيف، محمود، المربي الأستاذ عبد الكريم، الحاج عبد الرحمن، الحاج مصطفى ويحيى زلفى، أصيرتها علي درويش ومحمد المصري رحمه الله. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء للرجال والنساء على العنوان 2094 Camden Valley Way, Edmondson Park. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهل الصاج في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم سمر أحمد الصاج رحمه الله، والدها الحاج أحمد الصاج رحمه الله، أولادها حسن محمد وبلال سكاف، أشقاؤها في أستراليا الشيخ خالد الصاج ومحمد الصاج، وفي لبنان صالح الصاج، أبناء عمها في أستراليا صالح وسمير الصاج، وفي لبنان رضوان محمد الصاج. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الجمعة 10/7/2026 للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طبوش ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج فوزي طبوش رحمه الله، إخوته محمد جمال وخالد طبوش، أبناء إخوته أحمد طه داود هاني جلال آدم كريم هاني ويوسف طبوش. تقبل التعازي لليوم الثالث اليوم بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنية وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل عبد القادر زلفى وآل القرحاني في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم خديجة أحمد عبد القادر آل زلفى رحمها الله. والدها أحمد عبد القادر رحمه الله، أرملة الحاج خالد القرحاني رحمه الله، أشقاؤها الحاج محمد، الحاج خالد، الحاج عبد اللطيف، محمود، المربي الأستاذ عبد الكريم، الحاج عبد الرحمن، الحاج مصطفى ويحيى زلفى، أصيرتها علي درويش ومحمد المصري رحمه الله. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء للرجال والنساء على العنوان 2094 Camden Valley Way, Edmondson Park. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Oh no, your tyres are looking a little bold.
2: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
1: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
1: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
1: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
5: A 2MFM sponsor.
6: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
5: A 2MFM sponsor.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
5: A 2MFM sponsor.
7: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
8: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
5: Sponsoring 2MFM.
2: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تحية لكم مستمعينا الكرام، وأقدم هذا الموجز. أهلا بكم أعزائي.

أعلنت الحكومة الأسترالية منح عقد بقيمة 5,700,000 دولار أسترالي لشركة دفاعية أسترالية لتطوير نظام مخصص لمواجهة الطائرات المسيرة ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية المحلية. ويعمل النظام على رصد الطائرات المسيرة وتتبعها وإسقاطها، وسيصنع ويخضع للصيانة داخل أستراليا بواسطة شركة أسترالية في خطوة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز الأمن القومي. وبدوره قال وزير صناعة الدفاع بات كونروي إن الاستثمار يسرع تطوير تقنيات متقدمة لمواجهة التهديدات المستجدة. أعلن أكثر من 120 مدعيا عاما في ولاية نيو ساوث ويلز دعمهم المشترك لمديرة الادعاء العام سالي داولينغ بعد تقرير برلماني اتهمها بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام وتقديم إفادة غير صحيحة أمام البرلمان. ووصف المدعون داولينغ بأنها تتمتع بأعلى مستويات النزاهة والأخلاق المهنية، معربين عن قلقهم من نتائج التقرير. ورفض النائب العام إقالتها مؤكدا ثقته بإفادتها، بينما رأى المدير السابق لمكتب الادعاء العام أن نتائج التقرير لا تستند إلى أدلة كافية. هذا وطالبت المعارضة بإعادة النظر في القضية، بينما أكدت الأوساط القانونية أهمية الحفاظ على استقلالية مكتب الادعاء العام. أدانت دول مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة. وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم البديوي عن تضامن دول الخليج الكامل مع البحرين والكويت، داعيا إيران إلى وقف هذه الاعتداءات وعدم تقويض الجهود خفض التصعيد. كما وأعلن الجيش الكويتي اعتراض صاروخين باليسيين و13 طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي من دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما أكدت البحرين التصدي لهجمات صاروخية ومسيرة وصفتها بالهجمات العدائية. وإلى ذلك جددت السعودية والإمارات وقطر وعمان إدانتها للتصعيد، وشددت على ضرورة حماية أمن الملاحة وتجنب المزيد من التوتر. ومن جهتها حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية الإخلال بمذكرة التفاهم، فيما أكد مستشار المرشد الإيراني أن منطقة الشرق الأوسط تواجه مرحلة شديدة الخطورة، محذرا من تداعيات التصعيد العسكري المتواصل. وبالانتقال إلى غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد خلية في كتائب القسام، قال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023 وقتل في غارة جوية استهدفت جنوب قطاع غزة، ولم يصدر تعليق فوري من حركة حماس، وتعذر التحقق بشكل مستقل من الرواية الإسرائيلية. أما في سوريا، فأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا أن رفع العقوبات عنها كان قرارا عظيما وأنها أصبحت أكثر استقرارا. كما أعرب عن اعتقاده بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب من جنوب لبنان في ظل الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة. بالخبر الأخير، تعهد قادة حلف شمال الأطلسي الناتو بتقديم 140 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و27، مؤكدين مواصلة دعم كييف. وشدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على أن الدول الأوروبية أوفت بتعهداتها وستواصل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. متابعينا الكرام، قدمنا لكم هذا الموجز، نشكركم بدورنا على الإصغاء، ولكم تحيات زملائي في التنفيذ والإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.

0: Glimmering Gems. When does the time of Al-Isha start and when does it end? The night for prayer, Isha, time begins after the Maghrib time ends and lasts until the appearance of the true dawn, Al-Fajr al-Sadiq.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهل الصاج في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم سمر أحمد الصاج رحمه الله، والدها الحاج أحمد الصاج رحمه الله، أولادها حسن محمد وبلال سكاف، أشقاؤها في أستراليا الشيخ خالد الصاج ومحمد الصاج، وفي لبنان صالح الصاج، أبناء عمها في أستراليا صالح وسمير الصاج، وفي لبنان رضوان محمد الصاج. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الجمعة 10/7/2026 للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طبوش ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج فوزي طبوش رحمه الله، إخوته محمد جمال وخالد طبوش، أبناء إخوته أحمد طه داود هاني جلال آدم كريم هاني ويوسف طبوش. تقبل التعازي لليوم الثالث اليوم بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل عبد القادر، زلفى، وآل القرحاني في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم خديجة أحمد عبد القادر آل زلفى رحمها الله. والدها أحمد عبد القادر رحمه الله، أرملة الحاج خالد القرحاني رحمه الله، أشقاؤها الحاج محمد، الحاج خالد، الحاج عبد اللطيف، محمود، المربي الأستاذ عبد الكريم، الحاج عبد الرحمن، الحاج مصطفى، ويحيى زلفى، أصيرتها علي درويش ومحمد المصري رحمه الله. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء للرجال والنساء على العنوان 2094 Camden Valley Way, Edmondson Park. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعه الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيويه. شو هو هالشاي؟ من اي نوعيه؟
1: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفستي، شاي بنكهه الهيل، وشاي اخضر.
3: شاي احمد، نص كيلو او اكياس.
4: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750 7938.
0: التويم اف ام سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: إنها اقتربت. فاسمع، سينزل عيسى ابن مريم، أصدق بنزوله كما أخبر نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لكن أين سينزل؟

سينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وتكون يداه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطر، أي تنزل منه قطرات الماء سريعا. وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ. والمراد أن الماء أو العرق الذي ينزل منه

النبي أن عيسى سينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، مع أنه في ذلك الوقت لم تكن موجودة تلك المنارة في دمشق، وأما الآن فهي موجودة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتوجه نبي الله عيسى إلى بيت المقدس، وفي بيت المقدس تجهز المسلمون لصلاة الصبح بقيادة إمام صالح بقيادة المهدي. فمن هو الإمام المهدي؟ هو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تقوم الساعة قبل ظهوره. اسمه محمد كاسم النبي، واسم أبيه عبد الله كاسم أبي النبي. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويحكم 7 سنين. يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة بظهور الإمام المهدي. المهدي هو محمد بن عبد الله، حسني أو حسيني، من ولد فاطمة رضي الله عنها، وأم المؤمنين أم سلمة سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وقد ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي: هذا خليفة الله فاتبعوه. المهدي مدني من أهل المدينة، يخرج من المدينة إلى مكة يمده الله 3000 من الملائكة، ويكون المهدي في ذلك الوقت بين 30 و40، وفي بعض الروايات يكون ابن 40. وأول من يبايع الإمام المهدي عددهم كما أخبر نبينا كعدد أهل بدر، وهم 313 رجلا. يبايعون المهدي بين الركن والمقام، وينتشر الخبر: ظهر الإمام المهدي. فيتوجه جيش من الشام لمحاربة المهدي، فإذا وصلوا أرض البيداء خسف الله الأرض بذلك الجيش، ثم يخرج المهدي إلى بلاد الشام. فهذا المهدي يكون إماما للمسلمين، وهو رجل صالح يكون إماما لهم في صلاة الصبح. ويأتي نبي الله عيسى عليه السلام، فيتأخر المهدي ليقف المسيح إماما، فيضع عيسى يده بين كتفي المهدي ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. ويقول الناس: اقتدى نبي بولي، مع أن عيسى نبي الله أفضل من المهدي بكثير، فالمهدي ولي وأما عيسى فنبي الرسول.

نبي الله الأعور الدجال، ومعه 70,000 يهودي. فينظر عيسى إلى الدجال، فورد في الحديث أن الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق الدجال هاربا. فيقول له نبي الله عيسى: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدرك نبي الله عيسى الدجال عند باب اللد الشرقي في فلسطين الحبيبة، في بلدنا الصامد في فلسطين. فيقتله عيسى، فيقتل عيسى الأعور الدجال، ويخلص الناس من فتنته. ثم يأتي عيسى قوما قد عصمهم الله وحفظهم من شر الدجال، فيمسح عيسى نبي الله عن وجوههم ما أصابهم مبالغة في إكرامهم واللطف بهم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. وفي زمن عيسى عليه السلام تحلو الحياة، فإن المال يفيض أي يكثر، وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم، ويوقن الناس أكثر بقرب الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: وتكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. فتكثر رغبة الناس في الصلاة وفي سائر الطاعات لعلمهم بقرب القيامة، ولقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها. تحلو الحياة في زمن عيسى عليه السلام، وتقع الأمانة في الأرض أي الأمان. قال صلى الله عليه وسلم: حتى ترتع الأسد مع الإبل، أي تكون الأسد مع الإبل في المرعى، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، وينكث نبي الله عيسى في الأرض 40 سنة. ونبي الله عيسى هل يزور النبي محمدا في قبره؟ فاسمع في الحلقة القابلة، وتذكر أنها اقتربت.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Oh no, your tires are looking a little bold.
4: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
3: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
4: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
3: Mention 2MFM on your next visit
6: to unlock instant discounts.
3: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.
0: A2MFM sponsor.
8: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
9: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: Sponsoring 2MFM.
10: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
11: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: A2MFM sponsor.
12: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
13: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
12: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
13: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

تحياتي لكم. أفضل الشهور، أفضل الليالي، أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع. أفضل الشهور شهر رمضان، أفضل ليالي العام ليلة القدر، أما أفضل أيام العام يوم عرفة، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. رمضان أفضل الشهور، نزل القرآن الكريم في شهر رمضان، وكان أول ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أول 5 آيات من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أما آخر ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن الكريم. بدنا نحكي هلأ عن برنامجنا بهالشهر العظيم بشهر رمضان. هل ستمر أيام رمضان مثل بقية الأيام؟ هل ستكون ليالي رمضان كبقية الليالي؟ بدي أذكر حالي وذكرك، رمضان فرصة عمر. بدي أذكر حالي وذكرك، أيام رمضان وليالي رمضان هنيئاً لمن اغتنمها بطاعة الله عز وجل. أبواب الخير كثيرة بشهر رمضان: صيام، صلاة، صدقة، ذكر، دعاء، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة الفقراء، مواساة المحتاجين. أبواب الخير كثيرة، لكن نياله لمن غير برنامجه إلى الأحسن في شهر رمضان. فكل عام وأنت إلى الله أقرب، والله تعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله الأول بلا بداية، الآخر بلا نهاية، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على النبي العربي الممجد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعد أن أخذ بمنكبه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا أي مدة إقامتك فيها كأنك غريب، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب به في غير وطنه الذي لا يزال مشتاقا إلى وطنه عازما على السفر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام أو عابر سبيل أي جائز طريق، لأن الغريب قد يسكن بلد الغربة ويقيم فيها بخلاف عابر السبيل أي المار في الطريق، فإن شأنه أن لا يقيم ولا يسكن. والمعنى كن في الدنيا كغريب بل عابر سبيل، وفي ذلك حث على احتقار الدنيا والفراغ منها والزهد فيها والاقتصار على أخذ الضرورة المعينة على الآخرة، وهي ما تكون بقدر الحاجة، لأن الدنيا في الحقيقة دار مرور وجسر عبور. وهذا معنى قول سلمان الفارسي رضي الله عنه: أمرني خليلي عليه الصلاة والسلام ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب. وسيدنا عيسى عليه السلام قال: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقد قال الشاعر: أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل. لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل. وما أحسن ما قيل: تسل عن الدنيا وكن متجنبا زخارفها واعتد للسير والسفر، ولا تلتمس منها سوى ستر عورة وقوت كفاف، وارض منها بما حضر، وإياك يوما يستميلك مالها، فكم من غني بعد مال قد افتقر، وما هي إلا دار يسر وعسرة وفرح وأحزان، وفي صفوها كدر إذا جمعت شملا سعت في فراقه، وكم خربت قصرا وكم عمرت حفر. فلا تعلق قلبك في الدنيا، واعلم أن الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة
حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم كل يوم زاداً لما بين يديك فافعل واقض ما أنت قاض من أمورك، فكأنك بالرحيل وقد بغتك فكيف يركن إلى الدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ فقد قال بعضهم: أياما له في باطن الأرض حفرة، أتأنس بالدنيا وأنت غريب، وما الدهر إلا كر يوم وليلة، وما الموت إلا نازل وقريب. وقد روي عن أبي زكريا التميمي رحمه الله تعالى أنه قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقوش فطلب من يقرأه، فأتي بوهب بن منبه رحمه الله تعالى فقرأه، فإذا فيه: ابن آدم، إنك لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طويل أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، فإنما يلقاك غدا ندمك إذا زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، وتبرأ منك الولد والقريب، ورفضك الوالد والنسيب، فلا أنت إلى دنياك عائد، ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. فهنيئا لمن زهد في الدنيا ورغب في الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

مستمعين الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program. News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and Views. News and Views. مني أنا الحاجة فاتن الدنا، أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من خبر ووجهة نظر. A warm welcome to everyone who's tuned in. حاجة فاتن الدنا is with you and thank you for joining me.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. إخوة الإيمان، قال الله تعالى في سورة لقمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الجنة هي دار السلام والنعيم والسرور، أعدها الله للمؤمنين، فيها أنهار من عسل مصفى، ومن لبن ومن خمر ليس كخمر الدنيا الذي يذهب العقل، وغير ذلك من النعيم المقيم. والنعيم فيها حسي بالجسد والروح، والجنة درجات بعضها أعلى من بعض،

وأعلى درجة هي درجة الأنبياء، وأهل الجنة لا يحزنون ولا يمرضون ولا يهرمون ولا يموتون، خالدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، وهم في نعيم دائم لا نهاية له. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم مستمعين الكرام أن يحسن الله ختامنا وأن يدخلنا الجنة بلا عذاب، آمين. Praise be to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad and protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers and sisters, Allah said in Ayah 17 of Surah Al-A'la, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, which means the hereafter is more beneficial and everlasting.

مستمعينا الكرام، السلامة هي أن نعيش آمنين في منازلنا وفي مكان عملنا وفي مجتمعنا وأثناء سيرنا في الطريق أو قيادتنا للسيارة أو عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي أو عند التعامل مع المؤسسات المالية. أساساً إن السلامة أمر مهم في كل جانب من جوانب حياتنا، وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى أن نكون على دراية جيدة حول كيفية الاستمرار في العيش بشكل آمن من أجل تجنب الحوادث المؤسفة لأحبائنا وممتلكاتنا قدر المستطاع. ويشير مكتب الإحصاء وأبحاث الجريمة في ولاية نيو ساوث ويلز إلى انخفاض في نسب الاعتداءات وعمليات الكسر والخلع والتزوير والسرقة وسرقة السيارات. وبالرغم من ذلك، فقد قررت إذاعة الجالية الإسلامية تسليط الضوء على هذه المخالفات الخطيرة التي تؤثر على سلامتنا في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية. وللقيام بذلك دعونا ممثلاً عن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لمساعدتنا في فهم كيف يمكننا أن نكون أكثر حذراً وأن نعيش بأمان. لذا سنقدم لكم سلسلة حلقات سنركز فيها بشكل رئيسي على موضوع السلامة الشخصية وسلامة المنازل وسلامة المركبات. ترقبوا هذا البرنامج ونتمنى لكم جميعا السلامة الدائمة من كل الآفات. Dear listeners, safety is living with a peace of mind in our homes, in our workplace, in our communities, on the road, whether walking or driving, even when using social media and when dealing with financial institutions. Basically, safety is crucial for every aspect of our life, and that's why we need to be more well-informed on how to continue living safely and securely in order to eliminate any mishaps to us, to our loved ones, and to our possessions. The New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research indicates a downward trend in the major offence categories in the Canterbury-Bankstown area. Some of these categories include assault, break and enter, fraud, motor vehicle theft and stealing. 2MFM

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا إلى الحلقة الثانية من سلسلة حلقات كيف نعيش بأمان. في الحلقة الماضية ناقشنا موضوع السلامة الشخصية وكيف نحمي أنفسنا وأحباءنا داخل وخارج منازلنا من الاعتداء والتزوير وسرقة البيانات الشخصية وعمليات الاحتيال التي تحصل حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. أما اليوم وبمساعدة شرطة ولاية نيو ساوث ويلز سنخبركم كيف تحافظون على سلامة منزلكم وحمايته من أن يقتحمه اللصوص ويسرقون محتوياته أو يخربون ما فيه أو ما حوله. ويسعدنا أن نلتقي في حلقة اليوم مرة أخرى بأحد كبار الضباط في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ستيف جاكا، الذي سنناقش معه اليوم كيف نحافظ على سلامة منازلنا. Dear listeners, welcome to our series on how to live safely. In our last episode of this series, we learned about personal safety and how to protect ourselves and our loved ones inside and outside our homes from assault, fraud, identity theft, and scams, which can take place even on social media. Today, with the assistance of the New South Wales Police, we will be informed on how to keep our homes safe in order to eliminate some of the unfortunate experiences we may have by someone breaking and entering our homes, stealing or damaging our property, or by unwanted visitors or offenders. Welcome back, Senior Constable from New South Wales Police, Steve Jaka, to our second episode on safety. Today, our focus will be on keeping our home safe. As we mentioned in our previous episode, statistics indicate that crime incidents for break and enter a dwelling is down by 18.6% in 2017. It seems like a promising figure. However, I understand we can do more to protect our homes inside and outside to reduce this figure further.
1: That is correct, yes. There are things that we can do to also make our homes less attractive to thieves, to people breaking into our homes. Yes, these days break and enters have gone down in recent times because the value of items in our home don't have the same value for offenders as they've done in the past. So what offenders are looking at when they break into our homes is things like cash, jewellery particularly. Obviously with cash that they can go out and spend money on, or with jewellery items or small things of value where they can go to a second-hand dealer and get cash for. There are simple measures that aren't costly, but there are simple things that we can do, that's right. These days, electronics are very cheap anyway, so that really don't hold a lot of value money-wise. They can still be attractive, just depending on what it is. But as I said, there are still things that we can do to make it safer, particularly with house alarms, lighting, sensor lighting is important, it's having locks on our front doors, window locks, and also putting locks on our back sheds, our garden sheds and like that for lawnmowers, gardening equipment, because a lot of that garden equipment is still quite valuable. And so we can put a lock on the sheds and just have sensor lighting out in the backyard as well to make sure it is that little bit more secure and less attractive to us.
0: ثم سألته ما يلي. كما ذكرت في الحلقة الأولى، فقد أشارت الإحصاءات الأخيرة أن حوادث اقتحام المنازل بواسطة الكسر والخلع قد انخفضت بنسبة 18.6% في عام 2017، وهذا أمر مريح، ولكننا نعلم أنه بإمكاننا أن نفعل أكثر لحماية منازلنا من الداخل والخارج لكي نخفض هذه النسبة أكثر. جوابا على السؤال الأول، قال ستيف: نعم، هكذا، هناك بعض الأمور التي نستطيع فعلها لجعل منازلنا أقل استقطابا للصوص الذين يقتحمون منازلنا. إن نسبة اقتحام المنازل قد انخفضت في الآونة الأخيرة لأن الكثير من مقتنياتنا المنزلية لم تعد لها القيمة المالية كما كانت في السابق. فالذي يبحث عنه اللصوص بصورة خاصة عند اقتحام المنزل هو الأموال النقدية والجواهر. بالنسبة للأموال النقدية يأخذونها وينفقونها، أما الجواهر والأشياء الثمينة الخفيفة الوزن فإنهم يبيعونها لشخص يتاجر بالأدوات المستعملة. هناك إجراءات غير مكلفة وبسيطة يمكننا اتخاذها

0: حماية مقتنياتنا. إن الأجهزة الإلكترونية قد أصبحت رخيصة الثمن في هذه الأيام، إلا أنها لا زالت تجذب بعض اللصوص، لذا يمكننا مثلا تركيب جهاز إنذار للمنازل، جهاز إضاءة يعمل بالاستشعار، وضع القفل على الباب الأمامي الرئيسي للمنزل، وتركيب أقفال للشبابيك، وأيضا أقفال لسقيفة الحديقة يعني الجاردن شيد، لحفظ ماكينة قص العشب والأدوات والأجهزة الأخرى، لأن الكثير منها غالي الثمن.
1: What other items also attract the attention of thieves? I mean, I've heard about people breaking into houses to steal televisions, for example.
2: Yes, as I've said in the past, it's not as common these days, okay? But again, you are correct in what you're saying, because people really don't know what's inside someone's home. Pretty much anything they can carry with them. It's a nice bike that might be left somewhere. They can also just, you know, take their bike and just walk it down the street as well.
0: ثم سألته ما يلي: ما هي المقتنيات الأخرى التي تجذب اللصوص عادة؟ لقد سمعنا عن أشخاص يقتحمون المنزل لسرقة التلفاز مثلا. أجاب ستيف: نعم، كما ذكرت سابقا، إن هذه الاقتحامات ليست شائعة كالسابق، لكن الناس لا يعلمون ماذا يوجد داخل منازلهم، فإن اللصوص قد يدخلون ويسرقون أي شيء إن استطاعوا حمله، حتى ولو كان هناك دراجة نارية أعجبتهم فإنهم سيأخذونها معهم.
1: How likely is it to have any of these items, if any, recovered or returned?
2: Look, these days, it's only if something is of value that might show up, particularly with jewellery, and it's only if that jewellery item, if someone is spoken to by police and maybe it's been what we call recovered by police. Mm. On the whole, really, not a lot of things are recovered and returned to the owners, I guess, because they're really, things don't hold a lot of value these days and people are happy just to make a report for insurance purposes and then they'll replace that through insurance. Certainly sentimental items like jewellery are something that people really are keen to have, try and find again. And I advise that really the only avenue is to go to second-hand dealers and see if someone's cashed in that at the second-hand dealer to recover that jewellery. Sometimes police will speak to someone and find jewellery with that person. And what police will do is put that on social media and show people that someone has these jewellery items, which are quite unique. And maybe someone in the community or the owners might see that jewellery and then be able to reclaim that, which they can do as long as they are able to provide suitable identification and show that, yes, the jewellery item belongs to them.
0: ثم سألته ما يلي: نعلم أن أكثر الأغراض المسروقة من المنازل هي عادة الأموال النقدية والجواهر والأدوات الإلكترونية والكاميرات وجهاز التلفاز، حتى الدراجات الهوائية والأغراض الخفيفة الوزن والتي يمكن حملها. فما هي نسبة استرجاع هذه المسروقات وكيف تستطيع الشرطة التأكد من صاحب هذه الأغراض؟ أجاب: هذه الأيام الكثير من الأغراض المسروقة حتى الجواهر لا تسترجع إلا في حالات نادرة، فمن حيث الإجمال الكثير من الأغراض المسروقة لا يكون لها قيمة مالية كبيرة، وأصحابها يكتفون بتقديم بلاغ للشرطة لأجل إخطار شركات التأمين. بالطبع الأغراض الثمينة معنويا لدى بعض الناس كالجواهر مثلا التي يحرص الكثير من الناس على استرجاعها، أرشدهم إلى الذهاب إلى محلات بيع الأغراض المستعملة لمعرفة ما إذا كان اللص قد عرضها للبيع هناك. وأحيانا قد تتكلم الشرطة مع من وجدت الجواهر بحوزته فيضعونها على مواقع التواصل الاجتماعي لعل صاحب هذه الجواهر يتعرف عليها فيسترجعها في حال أثبت أنها ملكه.

0: saying that it's not common for the police to be able to recover those stolen
1: items. No, that's correct. No, no, not common. There are also laws these days which someone does steal items from a home. Laws in New South Wales are quite strong in the sense that if someone wants to try and convert those items into cash, second-hand dealers, what we call pawnbrokers, have quite strict rules and regulations in relation to someone to give them identification and providing all that before they'll actually accept those items in return for cash.
0: وجوابا على سؤال قال ستيف في كثير من الأحوال الشرطة لا تستطيع استرداد المسروقات لكن هناك قوانين صارمة في ولاية نيو ساوث ويلز فإذا أراد أحد أن يستبدل المسروقات بالنقود فإن أصحاب محلات بيع الأغراض المستعملة عليهم أن يطلبوا التأكد من هوية الشخص الذي بحوزته هذه الأغراض قبل أن يعطوه ثمنها. When the police is called into a house from which some items were stolen, what is the procedure that they follow usually?
1: Well, they'll take the report from the person. They'll ask him a series of questions. When did they, the time frame of when they think the house was broken into? They'll get a quick statement from the homeowner, and information they give is very important, particularly. And again, the thing I was going to mention about anything in your home that is of value, it's important to get the serial numbers of those items. Take photographs are really important, particularly if it's jewellery, if it's watches, it's rings, any type of necklaces, that take a photo of it because you just don't know, maybe one day that item will show up and you have proof that you did belong to that item. So it's providing serial numbers, any photos that you might have of that item that you can give to police in order to for them to compile their police report and for them to further investigate. That is really the most important. But again, if items of value in the home, make sure they're in somewhere in the house where they're not lying around and they are secured in a cupboard, in a safe, or somewhere that's not easy to for someone to find. Another situation is for people to remember too is that when police do attend the home, that there could be fingerprints that are left behind or a blood stain if someone's cut themselves on a piece of glass or any type of furniture. So don't touch that area that you believe that someone might have been there. If something looks like it's out of place, maybe a glass has been picked up or an item's been picked up, don't touch it. Just leave it as it is in the way it is. Then what happens is that police will send their fingerprints officers to come and they will take fingerprints or any DNA that might have been left behind. And these days with the DNA technology that is available, it is if someone leaves any, the smallest amount of DNA, whether it's said through a bloodstain or a fingerprint, as long as that person is on the police database, there is a strong possibility that someone will be found or a match will be made with that offender in the home. So what we call it is a crime scene that it's occurred there. So just don't touch anything that you think's been disturbed. Leave it in the crime scene. Police will come along and then do some dusting you with a white powder or take samples of the maybe whatever's been left behind, and they'll use that as a part of their investigation.
0: ثم سألت ستيف ما يلي عندما تستدعى الشرطة إلى المنزل الذي تم اقتحامه وسرقت بعض محتوياته. ما هو الإجراء المتبع عادة؟ أجاب الشرطة عادة تأخذ البلاغة من صاحب المنزل وتسأله بعض الأسئلة مثل الوقت الذي حصل فيه اقتحام المنزل وهذه المعلومات مهمة جدا للشرطة والأمر المهم الذي أريد توضيحه هو أن يحتفظ الشخص بالرقم المتسلسل لمقتنياته الثمينة بالإضافة إلى التقاط صور لها خاصة إذا كانت جواهر أو ساعات أو خواتم أو ما شابه فإن هذه الأغراض قد تظهر يوما ما وتحتاج إلى دليل لإثبات أنك مالكها فإذا عليك بتزويد الشرطة بالرقم المتسلسل للمسروقات والصور لكي ترفق بالتقرير الذي تعده الشرطة لإكمال تحقيقاتهم وهذا أمر مهم جدا وعليك أيضا التأكد من أن لا تترك أغراضك الثمينة ملقاة في مكان يستطيع أي كان أخذها بل ينبغي وضعها في مكان آمن حيث يصعب العثور عليها ويكون مقفلا وهناك أمر آخر مهم على الناس أن يتذكروا أنه لما يحضر عناصر الشرطة إلى المنزل الذي تعرض للاقتحام قد يكون هناك بصمات للص موجودة على الأغراض الذي لمسها أو بقايا دم جرح قد يكون أصيب به أثناء عملية السرقة لذا ينصح بعدم مس هذه الأغراض أو المفروشات خاصة التي حركت من مكانها لأن الشرطة غالبا ما يحضرون معهم اختصاصيين برفع البصمات أو يجرون فحصا للدي أن أي. وهذه الأيام ومع تطور التكنولوجيا فإن تحليل أي أثر للدي أن أي قد يوصل الشرطة إلى معرفة السارق، خاصة إذا كانت المعلومات عنه متوفرة لدى أجهزة الشرطة. لذا ينبغي عدم مس أي شيء في المكان الذي حصلت فيه السرقة، لأن الشرطة تستعمل نوعا من البودرة البيضاء لرفع أي بصمات أو آثار قد تكون موجودة في ذلك المكان لمساعدتهم في إجراء تحقيقاتهم بالحادثة.
2: Going back to something I mentioned earlier, I know that in order to avoid losing our possessions to thieves, people need to be more proactive in protecting their homes by implementing some simple safety measures outside their home, such as security sensor lighting or home alarm systems or the like. Please tell us a little bit on how that may help and how to ensure that these devices, if and when installed, are always in working order.
1: Okay, the way technology is these days, it's, we have so many options available. We can have back-to-base security alarms and cameras with a security company. These days, we can buy our own security cameras and have alarms and Bluetooth back to our own mobile phones. So there's that option as well these days. So there's so many different types of security that we can have and how that is monitored. Again, it's always making sure, checking that the cameras are working, just even once a month, just make sure that they're recording, make sure that your Bluetooth is working. Alarm companies always do tests on that alarm as well. So if you have a back-to-base alarm going to an authorised alarm company, they run checks as well to make sure that your alarm is always in working order. It really is important if you're able to financially afford to do that. It is important because having a home alarm or having CCTV has proven to be an enormous deterrent to thieves, that they won't go to your home knowing that your house is has those security features. It's just important, I want to touch base, that we don't want our homes to look like they're like Fort Knox either, or looking like a jail with cameras and alarms. So it's a level of security that you feel is important for yourself, knowing your area as well, to make sure it's still having a balance between your home being a home and having those added security features too. But there are many options available these days in relation to how that information, how the cameras and the alarms, how they're either recorded or how they're activated and who has access to that information. So it's just really looking at what you feel is suits you better for your lifestyle.
0: ثم سألت ستيف ما يلي: نعلم أنه لحماية ممتلكاتنا من السرقة علينا اتباع بعض الأساليب الوقائية، لو تعطينا أمثلة على ذلك. أجاب: هناك أمور عدة، منها تركيب كاميرا للمراقبة أو جهاز الإنذار وتوصيلها بهاتفك المحمول، وهناك أمور أخرى مشابهة. ومن المهم أن نقوم بفحص الكاميرا ولو مرة واحدة في الشهر للتأكد من أنها تعمل جيداً، فإن وجود كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار قد أثبت أنه رادع كبير للصوص. وعادة يعرف الواحد منا المكان الموجود فيه منزله والحماية التي يحتاجها، لذا فإن مدار الأمر هو على ما يراه الشخص مناسبا له ولطريقة عيشه.
2: Some people go away on holidays without putting any safety plans in place to protect their homes from thieves. What safety steps do you advise to consider before going away?
1: During holiday times, I say to people go on holidays, thieves don't always go on holidays, and they know when it's the holiday season. The important thing is, like with our homes, it's always making sure our homes look like someone's there. The majority of the time of the year, we are living there and our home looks like it's been lived in. Very quickly, during the holiday periods, there is an obvious appearance to our homes when there's no one there. So it's important before you do go away to make sure that your home has that lived-in appearance. It looks like someone's there. Mm. Simple measures, your letterbox. Your letterbox is the first thing that people will look for. If there's mail in that letterbox, if there's junk mail, if there's newspapers that haven't been cleared, that looks like someone's not in that home, okay? So that would be the first thing that thieves would look at and think, well, there's no one living there. So it's important before you go away to make sure that you have a neighbour, a friend, or if it's an extended period of time that your mail is being redirected to the post office to make sure that letterbox is being cleared. The other thing is to little simple things like your lawns, okay? Sometimes maybe if you're going away for an extended period of time, make sure the lawns are mowed. Just someone just give that lawn a quick mow to look like someone's living there as well. The other thing is to lights, even inside the house. You can have a timer for your lights inside. Make sure at night time there's lights on or lamps that are on to look like that, again, someone's that house has that lived-in appearance while you're away on holidays. If you have more than one car, leave a car in the driveway. Is another important one as well. So just have a car sitting in the driveway. It looks like someone is always there as well. So, and the other thing is while you're away too, if you have a friend or someone live nearby, just give them a ring and ask them, can you just go and check the house, for instance. Garbage bins are another important one as well. When it's garbage bin night, make sure that someone can put their bins out for you. You know, even if they put a couple of items in their bin, just put out the bin for the household garbage. And again, it shows that there's someone who is living there as well. Another important one too is even if you have a radio, if you leave a radio on sometimes, if you're away for a few days, and again, it sounds like someone's inside the home too. So it really has to do with things like simple measures. Your mail is being collected, or have a neighbour collect your mail, have someone collect the junk mail, have a car in the driveway, maybe have some, just put a couple of lamps on, even if you're going away overnight or something in the short term, have a lamp on. To make it look like someone is also there.
0: ثم انتقلت إلى السؤال التالي. بعض الأشخاص يذهبون في عطلة من غير اتخاذ أي تدابير للسلامة من أجل حماية منازلهم من السرقة. فما هي الخطوات التي تنصحهم باتخاذها قبل مغادرتهم للمنزل؟ أجاب ستيف: أثناء العطلة أقول للجميع: الناس يذهبون في عطلة، لكن اللصوص لا يفعلون ذلك، بل وهم يعلمون تماما متى يحين وقت العطلة. وأنا أوصي الجميع أن يحرصوا على أن يبدو منزلهم وكأنهم لا زالوا فيه، لأن المنزل عادة تظهر عليه علامات تدل على أن المنزل مسكون أو خال من السكان. لذا المطلوب أن يتأكد الناس من أن منزلهم تبدو عليه علامات تدل على أنهم لا زالوا فيه، وذلك باتخاذ إجراءات بسيطة. أولا، صندوق البريد هو أول ما يلفت النظر. إن كان فيه رسائل ومنشورات دعائية وصحف لم ترفع من مكانها، فهذا يدل على أنه لا يوجد أحد في المنزل. لذا من المهم أن توكل أحدا برفع محتويات صندوق البريد في منزلك. وفي حال كانت مدة غيابك عن المنزل طويلة، يمكنك أن تطلب من مركز البريد أن يحول كل رسائلك إلى مكان آخر، أو أن يحتفظ بها هناك إلى حين عودتك. الأمر الثاني هو العشب الذي ينبت داخل حديقتكم الخلفية. فإذا كانت مدة غيابكم طويلة، فاطلبوا من أحد معارفكم أن يقصه لكم ولو بطريقة سريعة. الأمر الآخر الذي أوصي به هو ترك بعض المصابيح مضاءة بحيث يظن اللصوص أن البيت يوجد فيه أحد.
2: Thieves usually target homes with low security as they find them to be easy target. How can the listeners be sure that their homes are protected well enough to determine how safe their safety?
1: Yeah, so that's a very good question, because we can't really answer that one, because really what we think is safe, someone else might think it's easy to still access that home. So really all we can do as homeowners is make sure that their home is as safe as the best it can be, with what we're happy with. Again, neighbours are an important part of a safe neighbourhood. That is an important part too, that if we speak to our neighbours, also hello to our neighbours. And just, look, it's a difficult situation. It's a difficult question to ask sometimes, because we don't always want people to know that that we're away on holidays. And having said that, I'll just touch on one thing too. Please don't put on social media that you're away on holidays or have photos, because these days with social media, it's very easy to go through profiles and backtrack where someone can live. If there's any photos there on your Facebook profile, if your privacy settings aren't set fairly tight and robust, it's easy for someone to be able to backtrack your photos to where you live. And if you tell someone you've gone to Queensland for 2 weeks and then they know, then your house is unoccupied. So really, we put our social media photos on and everyone are having a happy holiday, and it could be overseas. But then that way, then if someone sees that, then that's an opportunity. They can say, well, then there's obviously no one living in the house, and then that's a chance to break into that home. So there's a whole different range of measures, but it's really to the point where, as homeowners, that you feel comfortable that your house can be as secure as it can be. And that is really that's really all you can do. So if you feel there are any items in your home that you feel that you really need to protect and look after, we'll take appropriate measures for that. Maybe getting a safe in your home as well is important too, putting those valuables in a home safe that are really locked away.
0: ثم سألته ما يلي: غالبا ما يستهدف اللصوص المنازل ذات الحماية المتدنية لأنهم يجدونها سهلة الاقتحام، فكيف يستطيع المستمعون التأكد من أن منازلهم آمنة؟ أجاب ستيف: نعم، إنه سؤال مهم، لأننا في الحقيقة لا نستطيع إعطاء إجابة كاملة عنه، فما نظنه آمنا قد يراه البعض سهل الاقتحام، لذا ما يمكننا فعله كأصحاب منازل هو اتخاذ كل الإجراءات التي نستطيع اتخاذها لحماية منازلنا. ومرة أخرى أقول إن الجيران هم عنصر مهم، فإذا توددنا إليهم وعاملناهم بلطف فإن هذا سيقربهم إلينا. الأمر الصعب هنا هو أننا أحيانا لا نرغب في أن يعرف أحد أننا تركنا المنزل وذهبنا في عطلة. وألفت النظر هنا إلى أمر مهم آخر، وهو أن لا تضعوا على مواقع التواصل الاجتماعي أي أخبار أو صور تدل على أنكم ذهبتم في عطلة، لأنه وخاصة في هذه الأيام من السهل جدا أن يتعرف الآخرون من خلال أخباركم وصوركم على مكان إقامتكم. فإذا نشرتم على موقعكم مثلا أنكم ذهبتم إلى كوينزلاند لمدة أسبوعين ولم تستطيعوا أن تجعلوا مواقعكم الخاصة بكم محمية من دخول الغرباء إليها، فإنه من السهل على اللصوص ملاحقة أخباركم وصوركم لمعرفة أين تسكنون، ومن ثم يقتحمون منازلكم. ثم ختم ستيف كلامه قائلا: تذكروا أنه إذا كان لديكم غرض تريدون تأمين الحماية الجيدة له، اتخذوا الإجراء المناسب لذلك، مثلا أن تشتروا صندوقا حديديا لتضعوا فيه أغراضكم الثمينة، وذلك لحفظها من السرقة. إذا كان لديكم أكثر من سيارة، اتركوا واحدة منها مركونة في مدخل المنزل، هذا أمر مهم أيضا. الأمر الثاني الذي أوصي به هو التالي: إن كان لديكم صديق أو شخص يسكن قريبا من منزلكم، اتصلوا به واطلبوا منه أن يتفقد منزلكم. ثم إن حاويات النفايات أمرها ملفت للنظر، لذا أطلب من شخص ما أن يخرج حاوية النفايات إلى الرصيف في اليوم المحدد لذلك. وإذا كان غيابكم عن المنزل لمدة يومين مثلا، فاتركوا جهاز الراديو مشغلا، فهذا يدل على أن هناك شخصا داخل المنزل. فحاصل الأمر هو اتخاذ إجراءات بسيطة لكنها مهمة.
2: As a last word, what would you like to tell our listeners by always keeping the security of their homes up to date?
1: Well, it's really about being vigilant. It's vigilance, okay? As adults, and it's vigilance as children, that we do keep our doors locked at night when we're sleeping, because sometimes it's been shown that people still break into our homes at night when we're asleep, leaving our car keys on the kitchen bench, leaving the women leaving their handbags on the kitchen bench, which has, you know, phones, wallets, car keys, all sorts of valuables. So really, yes, once we're inside our home, it's really making sure our home is secure. Door locks, window locks, keeping the garage door locked. And it's taking those measures to make sure that, you know, our home is secure, having working alarms if that's your choice, or having CCTV cameras. That's an option as well. But it's really just being responsible, making sure that we take the measures that we can to best protect our home. And look, still, something could still happen one day, and that can happen as well, and that's something we can never avoid. Despite taking all the appropriate measures, we can't always guarantee 100% that our homes will be totally safe.
2: Senior Constable Steve Jaka, thank you very much for your time today.
1: Yeah, thank you.
0: ثم طرحت عليه السؤال الأخير: أعلم أننا قد ذكرنا معلومات موسعة ومهمة عن طريقة حماية منازلنا، لكن هناك معلومات أخرى مفيدة ينبغي التطرق إليها، لأن هذا الموضوع مهم جدا في حياتنا اليومية. فما هي الكلمة الأخيرة التي توجهها إلى مستمعينا للمحافظة على أمان منازلهم؟ أجاب ستيف: إن مدار الأمر على أن نكون متيقظين، علينا إقفال أبواب المنازل والشبابيك أثناء نومنا، لأن كثيرا من المنازل تقتحم أثناء نوم سكانها. البعض مثلا يتركون مفتاح سيارتهم فوق منصة المطبخ، وبعض النسوة يتركن حقيبتهن أيضا على طاولة المطبخ، وغالبا ما يكون بداخلها الهاتف النقال ومفتاح السيارة وغيرها من أغراض ذات قيمة. فعليكم التأكد إذن من أن يكون منزلكم آمنا من خلال إغلاق أبواب المنازل والشبابيك وباب الكراج، والتأكد من أن جهاز الإنذار يعمل وكذلك كاميرا المراقبة. على الشخص أن يتحمل المسؤولية، لكن وعلى الرغم من كل إجراءات السلامة التي قد نتخذها قد يحصل أمر ما، لذا فإنه من الصعب القول بأن منازلنا ستكون آمنة 100%. مستمعين الكرام، كنا في لقاء مع أحد كبار الضباط من شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ستيف جاكا، الذي كلمنا فيه عن حماية منازلنا. نكمل معكم إن شاء الله سلسلة حلقات هذا البرنامج لنتكلم في الحلقة المقبلة عن سلامة المركبات، فكونوا معنا. Dear listeners, we have been speaking to Senior Constable from New South Wales Police, Steve Jaka, about how to keep our home safe. In our last episode of this series, we will be talking about vehicle safety. So always stay tuned to 2MFM, the Muslim Community Radio. News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.

0: News and views. News and views. Dear listeners, you have just listened to a rerun of the News and Views program. مستمعين الكرام، كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نترككم في حفظ الله ورعايته.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Oh no, your tires are looking a little bold.
3: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
2: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
3: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7.30 to 3.
2: Mention 2MFM on your next visit
3: to unlock instant discounts.
2: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
5: Get the power from Tyre Power Liverpool.
6: A2MFM sponsor.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: A 2MFM sponsor.
8: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: Sponsoring 2MFM.
9: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspire Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين محمد المبعوث إلى الخلق أجمعين، وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأمته المتقين وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في هذه الآية بيان افتراض الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقوله تعالى طرفي النهار يعني الصبح، وهو الطرف الأول من النهار، لأن النهار مبدأه الفجر، والطرف الثاني من النهار ما بعد الزوال، وفيه فرضان الظهر والعصر. وقوله تعالى وزلفا من الليل أي ساعات من الليل، يعني به صلاة المغرب والعشاء. إن الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله وحافظوا عليها لتنجوا يوم القيامة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على عباده، من جاء بهن بتمامهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن بتمامهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. رواه الإمام أحمد. ومن المحافظة عليها أمر الأهل بها والأقربين، ولا سيما من تحت يده من الأولاد. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فبعض الناس يواظب على الصلاة ويحرص عليها، لكنه لا يهتم لأمر أهله، لا يهتم بصلاة أبنائه وبناته، حتى الصبي المميز الذي لم يبلغ يؤمر بها حتى ينشأ على التعود على أدائها في أوقاتها وعدم التكاسل عنها وإضاعتها. فقد ورد في الحديث الشريف مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، رواه أبو داود. حتى لو كان الإنسان ملوثاً ببعض المعاصي فليحرص على الالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها، فإن صلاته ستنهاه وتبعده عما هو فيه من المعاصي. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما كلاهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته. إنها الصلاة أحبابنا التي توفي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بها، فلنحرص على أدائها بخشوع وطمأنينة، وعلى أدائها في جماعة قدر الإمكان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل،
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها. فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وإنما كانت ركعة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها لأن الدنيا فانية، ولأن نعيمها لا يخلو من كدر، أما ركعة الفجر فثوابهما باق، ونعيمهما الذي يجزى به مؤديهما يوم القيامة نعيم صاف ليس فيه كدر. ثم الصلاة عون للعبد على نيل حوائجه ومراداته من الخير، وذلك مع الصبر وإخلاص القلب والخشوع، وعون على تحمل الأذى والبلايا التي قد تصيب العبد في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فالمطلوب منا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نطاوع أهواءنا. أهواء النفس من اتبعها تؤخره عن الترقي في الإيمان، ولا يكون الإنسان كاملاً في دين الله إلا بمخالفة الهوى. فليبادر كل من كان مقصراً ومتكاسلاً عن أدائها في أوقاتها إلى التوبة قبل أن يكون في عداد المتحسرين الذين أخبرنا الله تبارك

يوم يبعثون. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعلنا من عبادك المصلين الراكعين الساجدين الخاشعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن النية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة. ويقول الله تعالى أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل صلاة لها وقت. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، عد منها وإقام الصلاة، رواه البخاري وغيره. فالصلوات المفروضات علينا هي خمس: الظهر وهي أربع ركعات، والعصر وهي أربع ركعات، والمغرب وهي ثلاث ركعات، والعشاء وهي أربع ركعات، والصبح وهي ركعتان. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله تعالى علينا من الصلوات، فقال للسائل: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال السائل: هل علي غيرها؟ قال له رسول الله: لا، إلا أن تتطوع، رواه البخاري وغيره. وفي حديث صحيح أيضا رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا كله إنما يدل على أن الصلوات المفروضات خمس، فلا يجب علينا أن نصلي غير هذه الخمس. فالوتر مثلا، وهي التي تصلى بعد العشاء، ليست واجبة ولا مفروضة، إنما الوتر سنة مؤكدة. صلاة العيد مثلا ليست مفروضة، ليست من الواجبات العينية، إنما صلاة العيد سنة مؤكدة. فالمفروضات من الصلوات خمس، يدخل فيها صلاة الجمعة فهي من المفروضات العينية، أما صلاة الجنازة فهي من المفروضات فرضا كفائيا. ليست صلاة الجنازة فرضا عينيا على كل مكلف بعينه، إنما هي من الفروض الكفائية، إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الآخرين، هذا معنى الفرض الكفائي. وأما حكم تارك الصلاة إن تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها عليه ولم يستخف بها فليس بكافر، إنما مسلم فاسق من أهل الكبائر. وأما إن تركها جحودا إنكارا لفرضيتها أو استخفافا بها فهو كافر والعياذ بالله تعالى. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من صحابة رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وفي رواية أبي داود ومالك: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة معناه مسلم ليس بكافر، لو كان كافرا ما قال إن شاء أدخله الجنة، لأن الجنة حرام على الكافر. فإذن هذا الحديث استدل به جمهور علماء أهل السنة والجماعة في أن تارك الصلاة كسلا من غير إنكار لها ليس بكافر، إنما فاسق من أهل الكبائر. فإذن الصلوات المفروضات هي خمس، قال الله تعالى في القرآن: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تفسير هذه الآية: أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وبحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فهم خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد. يقول الله تعالى أيضا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما هو الدلوك؟ ميل الشمس عن وسط السماء، يعني وقت الزوال لما تميل عن الوسط إلى جهة المغرب، وهذا فيه إشارة إلى الظهر وما بعده العصر. إلى غسق الليل إشارة إلى المغرب والعشاء، لأن المغرب دخوله بدخول الليل وبعده يدخل العشاء. وقرآن الفجر عن صلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فلذا درسنا اليوم إن شاء الله تعالى عن مواقيت الصلوات الخمس، هذه الصلوات المفروضات التي فرضها الله تعالى علينا، لكل منها وقت معين. لا بد أن نتعلم كيف يدخل وقت الظهر على حسب الأصل، على حسب ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يدخل وقت العصر، وكذلك بقية الأوقات. فهذا مما افترض الله تعالى على المكلفين. واجب على كل مكلف أن يتعلم كيف يدخل وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح على حسب ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن نعتمد على كثير من الرزنامات وهي التي عملها الفلكيون، لا يكفي في دين الله أن نعتمد على هذه الرزنامات التي عملها الفلكيون، ولا يكفي أن نكتفي بأذان أي مؤذن. اليوم كثير من المؤذنين لو سألتهم كيف يدخل الوقت وقت الظهر مثلا على حسب الشريعة الإسلامية لا يعرف، كيف يدخل وقت العصر لا يعرف. أمثال هؤلاء المؤذنين لا يعتمد عليهم، لا نكتفي بأذانهم لأن ندخل في صلاتنا، بل لابد أن نتأكد أن وقت الصلاة دخل حتى ندخل في الصلاة. إما أن نعاين عيانا مواقيت الصلاة ونراعيها بأنفسنا، وإما أن نعتمد على إنسان ثقة هو عاين، أو على مؤذن ثقة يخاف الله، معروف أنه لا يؤذن إلا بعد أن كان يعاين، ونحو ذلك مما أذن فيه الشرع. لذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، أي للصلاة. رواه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر، وفي رواية الحاكم زيادة بلفظ النجوم.

الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان قدر الشراك، أي كان الفيء قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين، أي وقت الاختيار. معناه: بعدما فرضت الصلوات ليلة المعراج، في غد تلك الليلة عند الظهر جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله فصلى به الظهر إماما عند البيت الكعبة. متى صلى به الظهر؟ لما زالت الشمس عن وسط السماء، مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، يعني صلى به الظهر في أول وقت الظهر ليعلمنا أن هذا هو أول وقت الظهر. ثم صعد جبريل عليه السلام، ثم نزل عند العصر، صلى بالرسول العصر أول وقت العصر، وذلك لما صار الظل ظل الشاخص مثله زائدا قليلا، صلى به العصر إماما. ثم جاءه عند المغرب لما غربت الشمس، غابت الشمس، معناه غاب قرص الشمس كليا، جاءه فصلى به المغرب إماما، حتى يعلمنا أن هذه أوقات الصلوات. ثم صلى بعد ذلك به العشاء عند أول وقت العشاء عند غياب الشفق الأحمر، ثم عاد فصلى به الفجر عند أول وقته وهو بطلوع الفجر الصادق، الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي. ثم في الغد في اليوم التالي جاء جبريل عليه السلام فصلى برسول الله الظهر في آخر وقت الظهر، حتى إنه لما سلم رسول الله دخل بعد قليل العصر، كان صلى به الظهر إماما في آخر وقت الظهر، يعني لما سلم الرسول دخل وقت العصر ليعلمنا أن هذا كله وقت الظهر. ثم صلى به العصر إماما عندما صار ظل الشيء مثليه، ليعلمنا أن هذا وقت الاختيار، إلى هنا ينتهي وقت الاختيار، ليس إلى هنا ينتهي وقت العصر، إنما وقت الاختيار ينتهي هكذا. ثم صلى به المغرب كذلك في أول وقت المغرب، ليعلمنا أن وقت المغرب قصير. ثم صلى به العشاء إماما عند ثلث الليل الأول.

0: أول ليعلمنا أنه إلى هذا الحد ينتهي وقت الاختيار ليس وقت العشاء. العشاء متى ينتهي وقته؟ بدخول الفجر. إنما هذا وقت الاختيار إلى الثلث من الليل. ثم صلى به الفجر فأسفر، يعني عند الإسفار وهي الإضاءة، ليعلمنا أنه إلى هنا وقت الاختيار. ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين، وقت الاختيار كما أنا صليت بك في اليوم الأول وفي اليوم الثاني. معنى قوله هذا وقت الأنبياء قبلك، معناه الأنبياء قبلك كانوا يصلون في إحدى هذه الأوقات. بعضهم كان يصلي في وقت الصبح، بعضهم كان يصلي في وقت الظهر، بعضهم في وقت العصر، بعضهم في وقت المغرب، بعضهم في وقت العشاء. يعني الأنبياء كانوا يصلون صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا من هنا أخذ الفقهاء معرفة دخول أوقات الصلوات. لذلك قال القاضي أبو شجاع رحمه الله، وهو من السادة الشافعية، في كتابه متن الغاية والتقريب: كتاب الصلاة. والصلاة لغة معناها الدعاء بخير، وأما شرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا بشرائط مخصوصة. قال القاضي أبو شجاع: الصلاة المفروضة خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، أي غير ظل الزوال. ابتدأ القاضي أبو شجاع بالظهر، لأنها أي الظهر أول صلاة صلاها جبريل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إماما. فكيف يدخل وقت الظهر؟ قال: أول وقتها زوال الشمس، ميل الشمس على حسب ما يظهر لنا. فأول وقت الظهر زوال الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب. الشمس من أين تشرق؟ من المشرق. لما تشرق الشمس من المشرق، ظلك أنت لما تكون أنت في ضوء الشمس أين يكون ظلك؟ إلى جهة المغرب. فظل الشخص كذلك يكون إلى جهة المغرب. كلما اقتربت الشمس فإذا صارت في الوسط، صارت في وسط السماء تماما، ظلك وظل الشخص لا يكون إلى جهة المغرب ولا إلى جهة المشرق. في بعض البلاد يكون في جهة الشمال، وبعضهم يكون في جهة الجنوب على حسب البلدان. فإذا صارت الشمس في وسط السماء تماما، ظلك هذا الذي ما عاد لا في المشرق ولا في المغرب، أما في الشمال أو الجنوب، وصل إلى حد ما عاد يقصر أكثر من ذلك، تناهى في القصر، ما عاد يقصر. هذا الظل يقال له ظل الاستواء. شو اسمه؟ ظل الاستواء. ما معنى ظل الاستواء؟ لما تكون الشمس في وسط السماء تماما، هذا الظل ما عاد يقصر، تناهى في القصر بعد ما دخل الظهر. فإذا مالت الشمس عن الوسط، وسط السماء، يكون هذا أول وقت الظهر. كيف تعرف أنها مالت؟ بحسب ما يظهر لنا. مثلا الظل، ظل الاستواء كبرة، أول ما يكبر ويزيد يكون دخل وقت الظهر، أو لما ترى الظل صار إلى جهة المشرق معناه دخل وقت الظهر. هذا أن كان للشخص ظلا، لكن في بعض البلاد في أطول أيام السنة يوم واحد في السنة 17 من حزيران في مكة وفي صنعاء صنعاء اليمن ظل الشاخص في هذا اليوم اللي هو أطول أيام السنة لا يكون له ظل في أي بلد في مكة وفي صنعاء لما تكون الشمس في وسط السماء تماما لا يرى له ظل في ذاك اليوم فكيف يعرفون دخول وقت الظهر في ذاك اليوم بحدوث الظل بحدوث الظل لما يظهر الظل يعرفون أن الوقت وقت الظهر قد دخل وهذا مقدار ظل الاستواء يختلف باختلاف الأمكنة والفصول ليس ظل الاستواء يعني مقداره محدد ومعين في كل مكان وفي كل فصل يختلف مقداره ولكن هذا أو هذه علامته فإذن الظهر وأول وقتها زوال الشمس ما هو الزوال؟ ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار وآخره آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال يعني غير ظل الزوال هذا آخره آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله مثلا إذا أنت كنت في ضوء الشمس فصار ظلك مثل طولك يكون انتهى وقت الظهر هذا آخره هذا آخر وقت الظهر هذا آخر وقت الظهر فإذا ما معنى الفيء الذي تكلمنا عنه في الحديث وهو وكان الفيء قدر الشراك أي لما صلى جبريل بالرسول إماما في اليوم الأول الظهر كان الفيء قدر الشراك ما هو الفيء؟ هذا الظل الذي يزيد على ظل الاستواء وهو شيء قليل لذلك قال قدر الشراك عرفتم ما هو الشراك؟ سير النعل الذي هو على ظهر القدم في عرضها هذا شيء يكون مساحته قليلة معناه لما زاد الظل على ظل الاستواء شيئا قليلا صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر إماما فإذا عرفنا من هذا أن الظهر لها أوقات وقت فضيلة وقت فضيلة ووقت اختيار وقت فضيلة ووقت اختيار ما هو وقت الفضيلة للظهر أول الوقت ما هو وقت الفضيلة أول الوقت ما معنى وقت الفضيلة لما نقول كما ستسمع بعد قليل وقت الفضيلة في الصلوات الخمس هو أولها معناه الثواب الأعظم أن يصليها في أول أوقاتها الثواب الأعظم أن يصليها في أول أوقاتها ما هو وقت فضيلة الظهر أول وقتها وقت الاختيار من بعد وقت الفضيلة إلى آخر وقت الظهر بأن يؤدي الظهر كاملة في وقتها كذلك يوجد شيء يسميه العلماء وقت حرمة وقت حرمة ما هو وقت الحرمة؟ هو الذي يؤخر الصلاة عمدا بحيث لا يستطيع أن يؤديها كاملة في وقتها عمدا من غير عذر أخر الظهر إلى قبل العصر بحيث أدرك من وقت الظهر ركعة واحدة وثلاث ركعات أكملها في وقت العصر هذا شو بنسميها وقت حرمة حرام لا يجوز له أن يؤخر الظهر عمدا من غير عذر إلى مثل هذه المرحلة إنما الجائز هو لو أخر إلى آخر الوقت بحيث أن يؤدي الصلاة أربع ركعات كاملة في وقت الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وقت الحرمة هو هكذا أخرها عمدا بغير عذر إلى أن صلى بعضا منها خارج الوقت. قال له وقت حرمة. ولكن قال الفقهاء إن أدرك ركعة من الظهر في وقت الظهر فقد أدركها أداء، حسبت له أداء يعني حاضر، وإذا أدرك أقل من ركعة حسبت له قضاء، حسبت له قضاء. فإذن وقت فضيلة، وقت اختيار، ووقت حرمة، وكذلك يوجد شيء يقال له وقت عذر. وقت عذر ما معنى وقت عذر؟ وقت الصلاة الظهر لها وقت عذر، ما معنى لها وقت عذر؟ وهي في حال الجمع، في حال الجمع كالمسافر له أن يؤخر الظهر فيصليها في وقت العصر، فيكون وقت العصر بالنسبة لوقت الظهر وقت عذر لمن يجمع بعذر. شو بنسميها؟ وقت عذر. لو ما صلاها في وقت الظهر أخرها وصلاها في وقت العصر يجوز، لأنه له عذر بالجمع، كأن كان مسافرا سفرا طويلا. يوجد وقت يقال له وقت ضرورة. وقت ضرورة، الظهر لها وقت يسمى وقت ضرورة. ما معنى وقت ضرورة؟ بأن يزول المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة. إنسان مثلا على جنون، أو امرأة مثلا في حال الحيض، زال عن المجنون الجنون وزال عن المرأة الحائض الحيض، وما بقي من الوقت إلا قدر تكبيرة، يعني في آخر وقت الظهر تعافى هذا المجنون، في آخر وقت الظهر طهرت هذه الامرأة، يقال له وقت ضرورة. ما معنى وقت ضرورة؟ يقال له بعدما أن أفاق من جنونه وامتدت سلامته أعد الظهر. يقال للامرأة التي طهرت في آخر وقت الظهر ولو بقدر تكبيرة أعيد الظهر، يعني بعد أن تغتسلي لا تنسي أن تصلي الظهر. هذا شو بنسميه؟ وقت ضرورة. فإذن الظهر كيف يدخل وقت الظهر؟ علينا أن نتعلم، لا نكتفي بالرزنامة التي يعملها الفلكيون أو بأذان كثير من الإذاعات، لا سيما في مثل هذه الأيام، وحصل من بعض الإذاعات أنهم أعلنوا أذان المغرب في رمضان قبل أن يدخل المغرب بحوالي ربع ساعة أو أكثر، لا يعتمد عليهم. عليك أن تتعلم هذه الأمور حتى تعاين بنفسك إن استطعت. ففي بعض البلاد ما عندهم مثلا إذاعات ولا رزنامات، ماذا تفعل؟ لا تصلي؟ تتعلم أنت الآن كيف تدخل هذه الأوقات لتطبق ذلك، لتطبق ذلك. الظهر كيف يدخل وقتها على حسب الشريعة الإسلامية؟ أول وقتها زوال الشمس، زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد، أي غير ظل الزوال. أما العصر كيف يدخل وقت العصر؟ وأول وقتها كما نقرأ من كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع، العصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. أول وقت العصر متى؟ الزيادة على ظل المثل بأدنى زيادة، بأدنى زيادة، فإذا صارت هذه الزيادة دخل العصر. ظل الشيء مثله زائدا عليه أدنى زيادة وهي ظل الاستواء، يكون قد دخل العصر، يكون قد دخل العصر. مثلا أنت في ضوء الشمس، صار ظلك مثل طولك وزائدا عليه شيء، يكون قد دخل وقت العصر. ليس شيئا صعبا، ليس شيئا صعبا. فإذا العصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، والعصر له أوقات، 7 أوقات: وقت الفضيلة، وقت الفضيلة وهو أن يفعل الصلاة في أول الوقت، ووقت اختيار من بعد وقت الفضيلة إلى ظل المثلين، وهذا معنى قول القاضي أبي شجاع رحمه الله: وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين. إذا صار ظل الشيء مثليه ينتهي وقت الاختيار، ليس وقت العصر، بعد العصر إلى تنتهي إلى أن يدخل المغرب، لكن وقت الاختيار متى ينتهي؟ إلى ظل المثلين. عرفت ما معنى ظل المثلين؟ يعني ظل الشيء مرتين. ووقت جواز بلا كراهة من مصير الظل مثلين إلى الاصفرار، من مصير الظل مثلين إلى الاصفرار، هذا شو نسميه؟ وقت جواز من غير كراهة، وقت جواز من غير كراهة. ومن وقت الاصفرار، لما تصفر الشمس، يعني هذه قبل المغرب بحوالي نصف ساعة، إلى غروب الشمس، بحيث يؤدي الصلاة في وقتها كاملة، يقال له وقت كراهة. شو بنسميه؟ وقت كراهة. يعني لو أن إنسانا عمدا أخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، عمدا من غير عذر أخرها إلى أن صارت الشمس مصفرة، وصلى بعد اصفرار الشمس العصر 4 ركعات في وقتها، صحت الصلاة، ما عليه معصية، ولكن وقع في كراهة. شو بنسميه هذا وقت؟ بنسميه وقت كراهة. شو بنسميه؟ وقت كراهة. وأما إذا أخر عمدا بغير عذر إلى آخر الوقت، بحيث يدرك من صلاة العصر شيئا في وقتها والباقي خارج وقتها، شو بنسميه؟ وقت شو؟ وقت حرمة. ما بيجوز الإنسان يأخر وقت، ما بيجوز الإنسان يأخر العصر إلى آخر وقته، بحيث أنه يصلي ركعة مثلا في ضمن وقت العصر و3 ركعات في ضمن وقت المغرب، هذا لا يجوز، حرام. وإذا أدرك ركعة حسبت له أداء، وإذا أدرك أقل من ركعة حسبت له قضاء. فإذن قلنا وقت الفضيلة، وقت الاختيار، وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز مع كراهة، وقت حرمة. السادس وقت عذر. شو هو وقت العذر للعصر؟ هو الظهر بالنسبة لمن يجمع، الذي يجمع في السفر مثلا له أن يقدم العصر فيصليها في وقت الظهر. ووقت ضرورة هي الوقت السابع اللي بينا منه منذ قليل في الظهر، وهو بأن يزول المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة. فإذا كيف يدخل وقت الظهر؟ من يحفظ؟ أول وقت زوال الشمس، وآخر الوقت إلى إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال. والعصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، آخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس، كما قال القاضي أبو شجاع رحمه الله في حديث صحيح رواه مسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر. وفي حديث صحيح أيضا: وقت العصر ما لم تغرب الشمس، رواه ابن أبي شيبة بإسناد قوي. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه يقول: فإن جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل العصر. هذا أول وقت العصر، وآخر وقت العصر أيمت؟ لما تغرب الشمس. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تغرب الشمس. وفي حديث رواه البخاري ومسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. معناه حسبت له أداء، حسبت له أداء. وأما المغرب، متى يدخل وقت المغرب؟ قال القاضي أبو شجاع: والمغرب ووقتها واحد، يعني كما فعل جبريل مع رسول الله في اليومين، جاءه أول وقت المغرب وصلى به إماما إعلاما له بأن المغرب وقته قصير، وقته قصير. والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس، أي بجميع قرصها. فإذا غاب قرص الشمس كله دخل المغرب، ولا يضر بقاء شعاع بعده. ولو رأينا بعد غياب القرص شعاعا، هذا لا يضر، المغرب يكون قد دخل، بغياب الشمس يدخل المغرب. هذا لمن يرى عيانا الغروب، وإلا الذين لا يعاينون غياب الشمس كأن كانوا في مكان ضمن جبال، كيف يعرفون؟ تغرب في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال، وبإقبال الظلام من المشرق. فإذا زال الشعاع من رؤوس الجبال ورأينا الظلام قد أقبل من جهة المشرق، يكون قد دخل المغرب، يكون قد دخل المغرب. لو أنت ما عينت غياب الشمس بعينك وهي تغيب، انظر إلى المشرق، فإذا أقبل الظلام من المشرق معناه الشمس غابت، فقد دخل المغرب. قال القاضي أبو شجاع: وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. متى ينتهي وقت المغرب؟ يوجد قول في المذهب الشافعي ذكره القاضي أبو شجاع، وهو بمقدار ما يؤذن الشخص ويقيم الصلاة ويتوضأ أو يتيمم ويصلي خمس ركعات، المغرب ثلاث ركعات وبعدها ركعتين سنة المغرب البعدية، ينتهي وقت المغرب. هذا قول في المذهب، لكن الراجح والمعتمد عند العلماء أن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، ليس فقط بهذه المذكورات. أعيد، القاضي أبو شجاع من السادة الشافعية ذكر قولا في المذهب، وهو أن المغرب وقته ينتهي بمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات، إذا فعل هذا انتهى المغرب عنده. هذا قول في المذهب، لكن الراجح والمعتمد في المذهب الشافعي نفسه هو أن المغرب ينتهي بغياب الشفق. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. فإذا غاب الشفق انتهى المغرب ودخل العشاء. هذا حديث صحيح رواه مسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك في كتاب الشافعي المسمى الإملاء علق الشافعي هذا الحكم على صحة الحديث، وقد صح الحديث. فإذا نقول أن المغرب ينتهي بغياب الشفق، بغياب الشفق. والمغرب وقت الفضيلة ووقت الاختيار فيه أول الوقت، ووقت الجواز إلى غياب الشفق، يعني ما لم يغب الشفق. ووقت عذر هو وقت العشاء لمن يجمع، وقت الضرورة هو لمن زال عنه المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة، ووقت حرمة لمن أخره عمدا بغير عذر إلى أن أدرك جزءا منه ضمن الوقت والباقي خارج الوقت، هذا لا يجوز حرام. وأما العشاء، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. العشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، هذا أول وقت العشاء، إذا غاب الشفق الأحمر يكون دخل وقت العشاء. في المذهب الشافعي يكفي فقط غياب الشفق الأحمر، ليس ما بعده وهو الأصفر ثم الأبيض، يكفي غياب الشفق الأحمر لنحكم أن العشاء قد دخل. وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق، الذين لا يغيب عندهم الشفق، بعض البلدان هكذا، ماذا يفعلون؟ فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم، أقرب بلد إليهم. متى يغيب الشفق عندهم؟ يأخذون بكلامهم. هؤلاء من؟ الذين في بلدهم لا يغيب الشفق، يوجد هكذا في بعض البلدان. وهذا هو الحكم في دين الله سبحانه وتعالى. فالعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، هذا إلى ثلث الليل وقت الاختيار. وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. ما هو الفجر الثاني؟ هو الفجر الصادق. هناك فجران، الأول والثاني، الأول يسمى بالكاذب، الثاني يسمى بالصادق. ما هو الفجر الثاني؟ هو الفجر الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، في أفق السماء بشكل بالعرض، تراه يبدو دقيقا ثم يتناثر، يقال له الفجر الصادق، الفجر الثاني. هو المنتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء يعقبه الضياء. أما الفجر الأول، الفجر الكاذب، فإنه يطلع مستطيلا بشكل عمود، يعلوه ضوء طويل كذنب الذئب، كذنب الذئب، ثم تعقبه ظلمة. شو بيكون بعده؟ ظلمة. وبين الأول وبين الثاني قريب نصف ساعة. بالفجر الأول وهو الكاذب ما بيكون دخل وقت الصلاة الفجر، ولا يحرم على الصائم أن يتناول مفطرا، إنما بدخول الفجر الثاني يحرم على الصائم أن يتناول مفطرا، ويكون قد دخل وقت صلاة الصبح، صلاة الفجر، وينتهي وقت العشاء. فإذن وقت العشاء له وقت الفضيلة وهو أول وقت، له وقت اختيار من آخر وقت الفضيلة إلى ثلث الليل، له وقت العذر. ما هو وقت العذر بالنسبة للعشاء؟ وقت المغرب لمن يجمع. وقت حرمة هو الذي يؤخر عمدا العشاء إلى قبل طلوع الفجر الثاني، بحيث يدرك من العشاء جزءا ويصلي بقية الصلاة خارج وقت العشاء، نسميه وقت حرمة، ما بيجوز أن يؤخر إلى مثل هذه المرحلة. ووقت ضرورة وهو أن يزول المانع قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة. وأما وقت الكراهة بالنسبة للعشاء، قال به بعض الشافعية: وهو الذي يصلي العشاء بين الفجرين، بين الفجر الأول والفجر الثاني، بحيث يتم الصلاة كاملة. قال بعض الشافعية هذا مكروه، هذا مكروه. وهنا أذكر أمرا مهما، وهو علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ننام بعد العشاء، بعد أن نصلي العشاء والسنة ينبغي أن ننام، وأن لا نشغل وقتنا بما لا خير فيه، لنتمكن من القيام ليلا. فقد ورد في الحديث قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، يعني بعد دخول وقت العشاء وقبل أن يصلي كان يكره الرسول أن ينام، يعني مخافة أن يستمر في النوم إلى خروج الوقت يعني. فكان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، يكره الحديث الكلام بعد أن يؤدي صلاة العشاء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، معناه يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا في خير، كقراءة قرآن، مذاكرة فقه ونحو ذلك، ليس كما يفعل كثير من الناس اليوم، يمضي الليالي على التلفزيون، يمضي الليالي على الكلام الذي لا خير فيه. هؤلاء واقعون فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنبه على أمر، وهو أن من نام بعد دخول الوقت، بعد ما دخل وقت العشاء، بعد ما دخل الوقت أي صلاة من الصلوات، من نام بعد دخول الوقت ويظن بنفسه أنه لا يستيقظ في الوقت، بحيث يدرك بكمالها قبل خروج وقتها، فإنه عاصي آثم. الذي ينام بعد دخول وقت الصلاة ويعرف من نفسه أنه إذا نام بعد دخول الوقت لن يستيقظ إلا بعد أن يخرج الوقت أو في آخر الوقت، بحيث لا يدرك الصلاة كاملة، ما حكم هذا؟ حرام، لا يجوز. فليتنبه إلى مثل هذه المسائل، بعض الناس لا ينتبهون لها، ينامون بعد دخول الوقت، هم يعرفون من أنفسهم أنهم إذا ناموا بعد دخول الوقت لا يستيقظون إلا بعد خروجه، هذا لا يجوز. أما من كان متيقنا أنه إذا نام بعد دخول الوقت سيستيقظ قبل خروجه بحيث يدرك الصلاة كاملة، ما عليه معصية. والصبح كيف يدخل؟ قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. معناه أول وقت الصبح بدخول الفجر الثاني، لصلاة الصبح اسمان، الفجر والصبح، يقال صلاة الفجر ويقال صلاة الصبح. فوقت الفضيلة هو أول الوقت، وأما وقت الاختيار من آخر وقت الفضيلة إلى الإسفار. ما هو الإسفار؟ الإضاءة. ما هو الإسفار؟ الإضاءة، يعني الإضاءة وظهور النهار، بحيث تميز من يليك، ترى من يليك، يقال له الإسفار. أما وقت الجواز بلا كراهة، من آخر وقت الاختيار، يعني من الإسفار إلى طلوع الحمرة، نسميه وقت الجواز بلا كراهة، بيصلي من غير كراهة. أما وقت الكراهة من الاحمرار، لما يشتد الاحمرار، تشتد الحمرة، وهذا قبل طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، بحيث يدرك الصلاة كاملة في وقتها، يسمى وقت كراهة. شو بنسميه؟ وقت كراهة، يعني إذا إنسان عمدا أخر إلى هذا الوقت يكون تكون صلاته مكروهة. أما ما هو وقت الحرمة؟ يؤخر الصلاة عمدا إلى أن يخرج وقتها أو يدرك شيئا منها في الوقت وشيئا آخر خارج الوقت. أما وقت الضرورة ما هو؟ أن يزول عنه المانع هذا المجنون أو تطهر الإمرأة قبل خروج الصبح بقدر تكبيرة تلزمه وتلزمها الصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا حديث رواه مسلم، حديث صحيح. فإذا ينبغي أن يتعلم الإنسان هذه المواقيت ليؤدي الصلاة في ضمن هذه الأوقات على حسب ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجهل في هذه الأمور قبيح لا يحبه الله. قال بعض العلماء من المالكية: ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم بما يتعبد. كثير من الناس اليوم لا يعرفون كيف تدخل هذه أوقات هذه الصلوات الخمس، وهذا جهل قبيح لا يحبه الله تعالى. وهنا يسأل بعض الناس: لو حصل لإنسان أن نام قبل دخول الوقت واستغرق وقت الصلاة وهو في النوم، أفاق بعد خروج الوقت، ما حكمه في دين الله؟ نام قبل دخول الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. في النوم ليس هناك فيه تفريط، ما عليه معصي لأنه عذر. أما التفريط هو من دخل عليه وقت الصلاة فأخرها حتى دخل وقت الصلاة الأخرى بلا عذر، هذا آثم عاصي واقع في الحرج في المعصية والعياذ بالله تعالى. وإذا كان في بلدك غيم، كيف تراقب الشمس لمعرفة الظهر أو العصر ونحو ذلك؟ الجواب: تجتهد. من كان في بلده غيم يجتهد، إما أن ينتظر قليلا إذا كان الشمس بعد قليل ستظهر، أو يأخذ باليوم الذي سبق ويزيد عليه شيئا قليلا من باب الاحتياط. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما لا بد أن نعلمه للناس: من أدرك منا أيام الدجال كيف سيصلي؟ في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ولبثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر. كم يوم يمكث في الأرض هذا الدجال؟ 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، باقي الأيام كالأيام العادية. سئل رسول الله، سألوه بعض الصحابة: فذلك اليوم الذي كسنة تكفين فيه صلاة يوم واحد؟ سألوا رسول الله: في ذاك اليوم الذي كسنة يكفي أن نصلي صلاة يوم واحد، يعني 5 صلوات فقط؟ قال لهم: لا، اقدروا له قدره، يعني بالتقدير. في هذا اليوم الذي كسنة لا يكفي أن تصلي صلاة يوم واحد، بدك تصلي صلاة سنة، بتقدر كل يوم بيومه، ما كنت تعرفه أنه يمر من الصبح إلى الظهر كذا، من الظهر إلى العصر كذا، من العصر إلى المغرب كذا، من المغرب للعشاء، من العشاء إلى الصبح بصلي في 5 صلوات، ثم 5 صلوات، وهكذا. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك منا ذلك اليوم فليعمل بما أمر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمر مهم، من استيقظ ليلا، من استيقظ ليلا بعد صلاة الفجر ووجد عنده من الناس في نيام، هل مطلوب أن يوقظهم أم غير مطلوب؟ شو الجواب؟ يسن إيقاظ النائم للصلاة، إلا إذا كان هذا بينضر تتركه، أما إذا كان لا ينضر يسن أن توقظه، قم صلي. وأما إذا كان ولدك المميز دون البلوغ وفوق سن التمييز، مأمور، يلزمك أن توقظه للصلاة على أمور مبسوطة ومشروحة في كتب الفقهاء. ولكن لا يجوز لإنسان أن يزيد على دين الله ما ليس في دين الله. بعض الناس يقولون كل إنسان بينام بعد العشاء وبيستيقظ بعد طلوع الشمس وما بيصلي الفجر في وقته، هذا ملعون، هذا آثم، هذا كلام لا يوافق الشريعة. منقول ينبغي أن يستيقظ في الوقت ويصلي، فإذا استيقظ في الوقت ثم ما صلى كما يفعل بعض الجهلاء بعد دخول وقت الفجر بيستيقظوا من النوم بيطلعوا هيك بيقولون لا أحد يرانا، ثم ينامون ويستيقظون بعد طلوع الشمس، هؤلاء آثمون. حتى ولو استيقظ في آخر الوقت بعد معه 3-4 دقائق ليس له أن يقول يلا هي 4 دقائق حط راسك ونام، لا، يسعى بيتوضأ الوضوء الفرض وبيصلي. أما لو أن إنسان نام بعد العشاء غلب النوم استيقظ بعد طلوع الشمس، لا يقال فيه ملعون، لا يقال فيه آثم كما يفعل بعض الجهال ويزيدون، يقال فيه ينبغي تستيقظ انتبه، لكن لا يقال له أنت ملعون والعياذ بالله، لأن الرسول قال ليس في النوم تفريط، هذا حديث رواه مسلم. وفي سنن أبي داود أن امرأة صفوان بن المعطل شكت زوجها إلى رسول الله قالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل، وذكرت له 3 أشياء، منها قالت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، هذه الامرأة تشكو زوجها هذا لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس يا رسول الله، فالرسول عليه السلام سمع منها ثم قال هذا صفوان، أجاب على أسئلتها 3 وشكواها، والرسول أعطاه الحكم في 3. في إحداها قال وأما قولها، صفوان قال وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال له رسول الله فإذا استيقظت فصلي، ما قال له أنت ملعون، لكن علمنا الرسول أن نستيقظ باكرا لأنه قال بورك لأمتي في بكورها، مطلوب نستيقظ بكير، ننام بعد العشاء حتى نقوم نستيقظ باكرا، لا كما يفعل بعض الناس، إذا واحد نام بعد العشاء صلى ونام بيقولوا له أنت بتنام بـ3 دجاجات بكير، ينبغي نام الإنسان بعد العشاء بكير حتى يستيقظ إما في الليل أو على صلاة الفجر. وفي آخر هذه المحاضرة نذكر بعض المسائل المهمة سريعا. قال الفقهاء ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت وفعل باقيها خارجه فقد أدركها أداء، ومن لم يدرك إلا دونها فقد فاتته وصارت كلها قضاء. روى البخاري ومسلم أن رسول الله قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي مؤداتا، طبعا ذكرنا أنه إن تعمد ذلك يأثم. قال العلماء والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. رواه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ولفظ البخاري ومسلم لوقتها. ويحصل ذلك حتى نصلي في أول وقت، كيف بيحصل هالشيء؟ بأن يشتغل بأسباب الصلاة، بمجرد أن الوقت دخل يبدأ بالطهارة وبستر العورة بالأذان بالإقامة، ولا يضر، الفقهاء قالوا لا يضر الشغل الخفيف والكلام القصير وأكل اللقم، ثم يبدأ بالصلاة. هذا اسمه وقت الفضيلة، أول وقت الصلاة. اللهم إلا أنه في بعض الأحوال الأحسن أن يؤخر، مثلا إذا أراد أن يصلي الظهر في الحر، هذه فيها شروط، إذا أراد أن يصلي الظهر في الحر لمن يمضي إلى جماعة ليس منفردا في مكان بعيد ولا ظل في طريقه، ماذا يفعل؟ قال الفقهاء فإنه يبرد بها ندبا. ما معنى يبرد بها؟ يؤخرها للظهر حتى يصلي جماعة في وقت اشتداد الحر في البلد الحار في مكان بعيد، إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه، لأن البخاري ومسلم ذكرا حديثا عن رسول الله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وفي رواية البخاري بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم من هيجانها. هذا فقط للظهر ليس للجمعة وليس لبقية الصلوات. كذلك يسن التأخير لعار ما عنده ثياب تيقن السترة آخر الوقت، كذلك لمن تيقن الجماعة آخر الوقت، دخل أول الوقت ما عنده من يصلي معه جماعة، تيقن أنه بعد قليل سيأتي من يصلي، ينتظر ليصلي جماعة، وكذا لو ظنها للجماعة ولم يفحش التأخير. كذلك وللغيم حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات، كان في غيم ينتظر حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات فيبدأ بالصلاة. ومن يدافع الحدث، دخل عليه وقت الصلاة وهو يدافع الأخبثين، يريد أن يبول أو أن يدخل الخلاء للبراز، ماذا يفعل؟ هذا يقضي حاجته، يقضي حاجته، ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء. كذلك قال العلماء ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يصلي فيه الفرض أخف ممكن، ثم جن أو أغمي عليه أو كانت امرأة فحاضت أو نفست واستغرق ذلك الوقت وجب عليهما القضاء. إذا دخل وقت الصلاة ودخل من وقت الصلاة قدر فيك تصلي فيه، ثم أصابك جنون وبقيت طول الوقت مجنون، بعدما تفيق تتعافى من الجنون شو بتعمل؟ بتصلي هالوقت لأنه دخل عليك ومضى وقته. امرأة دخل عليها الوقت ومضى من الوقت مقدار فيها تصلي، ثم جاءها الحيض، بعدما تطهر شو من إلا عيد هالوقت لأنه مضى وقت كان فيك تصلي. أما لو كل الوقت كان مضى وهي في الحيض لا نطالبها بقضاء الصلاة. وإن بلغ صبي أو صبية أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو أفاق مجنون أو مغمى عليه وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع قدر تكبيرة فأكثر، شو منقول؟ لازمته تلك الصلاة. إذا امرأة في آخر وقت الظهر بمقدار قدر تكبيرة طهرت من الحيض، شو منقول لها؟ عيد الظهر. إذا بآخر وقت العصر يا حج طهرت، شو منقول لها؟ بقدر تكبيرة، شو منقول لها؟ عيد العصر، وكذا ما قبلها وهي الظهر لأنها تجمع معها. هذا معنى قول الفقهاء لزمته تلك الصلاة وكذا التي قبلها إن كانت تجمع معها. في آخر هذه المحاضرة: ومن لم يصلي حتى فاته الوقت وهو من أهل الفرض لعذر أو غير عذر لزمه القضاء. إذا إنسان دخل على الوقت وفاته ما صلى، سواء كان بعذر كان نايم أو ناسي أو من غير عذر تقصير منه، لزمه القضاء ويجب عليه أنه يقضي. والأولى أن يقضيها مرتبا، يقضي الصلاة مرتبة. فات الصبح ونايم ودخل على وقت الظهر، شو بيعمل؟ بصلي الصبح بعدين الظهر. هذا الأحسن، أن يصليها يقضيها مرتبا. لو كان بدها تفوتك الجماعة، الأحسن تقضيها للصلاة مرتبا، تصلي الصبح أول شيء بعدين الظهر. إلا أن يخشى فوات الحاضرة فيلزمه البداءة بها. إلا إذا خشي، إذا بدأ بالقضاء أن الحاضرة تفوت فيبدأ بالحاضرة. والأولى أن يقضيها على الفور، يلي فاتت الصلاة بعذر كان نائم وقام بعد طلوع الشمس، الأحسن أن يصليها فورا، ولا يجب ولكن الأحسن. أما إذا فاتته الصلاة بغير عذر واجب القضاء فورا، واجب القضاء فورا. ففي المذاهب الإسلامية من فاته صلوات بعذر أو بغير عذر واجب عليه أن يقضيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني لا نقول كما يقول بعض الناس، بعض الضالين في هذه الأيام، إذا فاتك من حياتك سنين ما كنت عم تصلي والآن بدأت بالصلاة، ما على شيء بلا ما تقضيهن، هذا خلاف الشرع، واجب أن تقضيهم. في دين الله واجب، دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. ومن نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس. إذا إنسان فاته صلاة من الصلوات الخمس، نسي الظهر، أنا ما صليت ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا المغرب ولا الصبح، نسي، يلزمه أن يصلي الخمس صلوات. شك، قال أنا يمكن الظهر صليت يمكن ما صليت، يلزمه أن يصلي الظهر. شك، قال يمكن الظهر اللي علي ما صليته يمكن العصر، بيصلي اثنين، يأخذ بالأكثر في أمر الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Oh no, your tires are looking a little bold.
6: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
5: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
6: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
7: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts. Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: You are tuned to 92.1 FM, Muslim Community Radio.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حوجي هرك أوسنا. قيشيام الله زست إينا نعمته يتحبرنا زالنت.

فيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوة زايو حديث لبالوسو جيشيان بايتيم قيامة بي قافي يحرت نعمتاش زلت حبر بسرات ويتما جميل أمري زو منين بحلفاشو ساتلقام زو منين بفجيو دينتو منين بأديجي ما ممكن تبيخ آجيو علمي زوبخ من آشبه ويتحيبرال. رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوة زايو حديث لمعنازو قيام آيام قافي حرت نعمتاش ويتحيبرال أمري زو منين بحلفاشيو ساتلقام زوخ منين بفجيو دين السوخ ممكن بأديجيو ما آي قرب دلي آجيو دينك أوتو زلما ديوخ من آشبه وبيتي ويتحيبرال. يي حديث ما صحيح زي تابزاق نبيو جيش أيام الله يزيد كيكالو حرت نعمتاج وأسوب والدي وتحبرا زالنا تنتا حتى إنزو أمري زو من أين بحلفاشيو قافي إسبالغ بحرلي أمري زو من أين بحلف آشيو الله يتحبرا حل بايتيم من آشبيو الله من طاع آشبيو الله لين تندى أبيو مئوى الله بين دلحبيو يتحبرا حل يزوم أسوب والدي متر خبزو الله متر خبزو بينتا يي الله متر خبزوم أحد الله لنعمة سونتا حريي نعمتوي الله سبحانه وتعالى منكت بحلف آش خابي أي بايتيب إلى إتا الدنيت بيوجي كيسي من آش بي وقافي يتحيب رحل بايتي وي حديث بياك نبيو حري أمري زوبي الله طاع زاش خانقرين تخني له دنيا وآخرة بمسلت أيخونال ولكن الله بيزدل حخانقر وايزو الله رحمة صوبي وزاد قاني وخان النار قرى الله عذاب زوي بوردي بحل بعدين إحري الله يكير حنوا يي أمري زينا بيزالناج بايتيب إتاء الدنيا بيزالناج يي الله ستقين عمري بي الله طاعناش باوين تاوى زي مرينا زي مرينا التايبني كان نيوم الله يوافقنا كوتاين زو وعن جسده فيما أبلاه ساتلقام زو منكت بفجيو بايتيم إجي زووا إقر زو إن زووا أزن زو الله وين طاع آشبيو الله وين عبادة آشبيو قويت قافي وتحيب رحل سبب زوم إن وا أزن إقر وا إجي زووا الراسو يي قافي لي الله ست او نعمة سون تاموي الله يتحيب رحل يي قافي ممكن بفجيو. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنا والله فرسيو يي الراسيو لحد ما بايو يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه رواه الطبراني. معنازو الراتي خيري بي فايدة تاشاش شري بين سم بي مئ وتركم بي تسلتاش سين إمتوشي يزوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ويلزال سمخيو آدم والدي بجيح الله بيد الحازال الراسو بينتا إحري قافي يسا تلقام زوبي الراس زوبي يخني مي وإين زوبي مي وإقر زوبي يا شازال بي الله سبحانه وتعالى قيش يام يتحيب رحل الزوك السوم الله قرآن بأتي وقينا معنا زو قيش يام إجوا إقر زيو كيب بيحل بايتي بي أي الله بين دلحي بازانا دلحيو أي يسا تلقام زنبي الله قيش يام يتحب لنا ما حسابي عشان نزلنته هي حديث ببيان خانة لنا شيشتاين زو وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه دين السو منكت بأدي جيو الزوك السو منكت بأجيو تحبرا بايتيم قافي دينته منكت بأدي جيو حلال بنتام وحرام بي الله سبحانه وتعالى قشي ما تحب رحل قافي دين سو حلال بزديجي وخانقر ما حلال بزاج وخانقر

هو الزلط يا خنال ولكن دينة حلال بأدي جيوما حرام بأدي آج أوقر الله يتحب رحل الزوك الصوم دينة حرام بأدي جيوما خير أوقى بآج أو نارقرم الله سبحانه وتعالى يتحب رحل ما ننتي سلتزال دينة حلال بزدي جيوما حلال بزاج أو هو الزلط يا خنال ولكن حلال بزد يدي جام حرام بياج أزال لوايزو الزوك الصوم حرام بيدي جام الزوك تخير بري بياج أزال لوايزو الله سبحانه وتعالى إن ياو زي مرينا حلال بي ولو تكشو خان تناري قرم الزي بنت بيكي ما حلال أوغى بناج أو انت الله سبحانه وتعالى زي مرينا ميلي بايتي دينتو ممكن بأدي جنيو الزوك الصوم أي أوقع بنت زاجنيو الله سبحانه وتعالى يتحب رنحل يلي منت الله قرآن بزيكيك ليو قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقكم الله حلالا طيبا بايا يناج أزان الدين مصروف لخانا مي وصدق لخانا مي وألايزو قرقار موشلي مسجد مكان اللي يكت خير بريليم ناج أزان دينت طيب زي تبايتم حلال زي تدينت مخنا حلبا يبقاجي أي حرام بقى في يدي جامع ياج أزال خاننا رجل خير بريلي الله سبحانه وتعالى قشي متحب رحل حرتين زو وعن علمه ماذا عمل به يقصو بيخ من آشبه الله يتحب رحل كافي علمي لمدا يزي لمدا وعلمي ومن آشبه الله قشي متحب رحل بايتيم فرد زي تدين إيكوتو زي لمدا ما يد زي لمدا بعمل ألاشة بيونا رجرا قيشة مسلطو ميل ملي مل مدمتي من قافي وسلطا ميل يد زي لمدا بعمل آشة بيوغرين زي سلطة يوخونال ولكن يد زي لمدا بعمل ألاشة بيونا رجرا الله سبحانه وتعالى يد زي لمدا بعلمي من آشة بيو بي الله سبحانه وتعالى حسابي على الشهر الزوك الصوم زي لمدا قافي قيش يا الله سبحانه وتعالى من اللي ألا مدخين بحساب يا شهر إهري سلت إذا المان انت يزي لمدى ما فرض الدين إكوتو يزي لمدى عمل زا شبه وقافي انت يسلت إذا زي لمدى ما عمل زلا شبه ويسلتيل ما وزا لمدى يسلتيل إهري الله زلاك نيوم يتوكنا زاك نيوم بيم عملو يوافقنا حسن الختام الله يوافقنا زيتين بخين ديم الله مقن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من آلاؤه نتغنم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بذكر اسمه نترنم، وعلى آله وصحبه ومن يخشون عذاب جهنم. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الخامس عشر من سلسلة السير للخير بعنوان عباد الرحمن قولا وفعلا عذاب جهنم الجزء الأول. This is the 15th lesson of the series Marching for the Good, titled Slaves of Ar-Rahman in Words and Action, Torture of Hell, Part 1. كنا في الدرسين السابقين ذكرنا أن عباد الرحمن لهم أوصاف 11 مدحهم الله بها. أولها المشي بالسكينة والوقار، وثانيها الرد على الجاهلين بما يسلمهم من المعاصي، وثالثها قيامهم بالليل كما في الآيتين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. So in our two previous lessons, we mentioned that the slaves of Ar-Rahman have 11 praiseworthy descriptions, the first of which is to walk on earth calmly and solemnly. The second is to respond to the ignorant people with words that are devoid, clear of sin. And the third is their walking up at night, performing the nightly prayer, Quranic recitation, and dhikr. This is portrayed in the two verses 63 and 64 of Surah Al-Furqan that I just recited for you. ثم ذكر الله جل وعز رابع الأوصاف والذين يقولون رب

Ama. Then Allah mentioned the fourth description in Al-Furqan 65-66. These two verses that mean, and those who say, O our Lord, avert from us the torture of hell. Indeed, its torture is ever adhering. Indeed, its evil as a settlement and resonance. وَأَمَّا جَهَنَّمْ فَهُوَ اسْمُ لِنَارِ الْآخِرَةِ عَافَانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرَ مِنْ 70 مَرَّةٍ وَسُمِّيَتْ يعني هذه النار بذلك سميت جهنم لبعد قعرها في اللغة العربية يقال بئر جهنم وجهنام أي بعيدة القعر عميقة يعني ويقال سميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب الغلظ يعني الشدة الله قال ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ أي عذاب شديد متواصل الآلام فهذا السبب في تسمية النار جهنم قولان بعد قعرها أو غلظ أمرها في العذاب As for جهنم hell It is the name of the fire of the hereafter. May God protect us from it and from all calamities. It was mentioned in the Quran more than 70 times. It was called so because of the remoteness of its bottom, so it's very deep. And it is said it was called hell because of the severity of its torture. So it has to do with the Arabic word Jahannam. فعباد الرحمن مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله يعني لما قالوا اصرف عنا عذاب جهنم يعني يا ربي نجنا بأن تيسر لنا العمل الصالح توفره لنا وأن نجتنب السيئات قال ابن عباس يقولون ذلك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يقولون ذلك عن علم في سجودهم وقيامهم وعذابها هذه جهنم كان غراما ليس الحب هنا الغرام لا كان غراما أي لازما دائما غير مفارق وقال الزجاج أحد اللغويين الغرام أشد العذاب وهي بئس المستقر وبئس المقام ليس مكانا حسنا أن يستقر الشخص فيه وأن يقيم فيه فهي ساءت مستقرا ومقاما فإذا لذلك لأن الله سبحانه وتعالى ما مدح هذه النار جهنم ليست معظمة في الشرع أمرها شديد فلو قال الشخص عن جهنم هي خبيثة لا يكون كاذبا يكون صحيح وقوله صحيحة فليس من الاستخفاف بوعيد الله سب جهنم لأن جهنم ليست معظمة إنما هي شيء شديد لو كانت معظمة ما كنا نقول اللهم أجرنا من النار فيجوز أن يقال إنها خبيثة أما أن يقال أن عذابها ليس بشيء هي شيء خفيف فهذا كفر والعياذ بالله So Despite their obedience, the slaves of Ar-Rahman are apprehensive, afraid, and scared of Allah's torture. Ibn Abbas said, they say that, means, O Allah, avert us from the torture of hell. They say that knowingly in their prostration and standing. And its torture was inseparable, meaning it was continuously adhering. One of the linguists, الزجاج said, it means this word غرامه, the most severe torture. It is the worst settlement and the worst residence. So since this is the situation with hell, with Jahannam, it is not considered a matter of belittling God's threat to curse hell. If somebody cursed hell, he would not be belittling, mocking the threat of God subhanahu wa ta'ala. So, because hell is not Islamically, religiously, an exalted thing. Rather, it is a severe thing.
Because had it been exalted in the religion, we would not just make dua, say, oh Allah, protect us from hellfire. It may be said that hell is malicious. We could say hell is wicked or malicious. This would not be belittling something religiously exalted. It is not. But to say that Jahannam or hell is nothing, or its torture is a light thing, is of course disbelief. It is blasphemy, wal-iyadu billah. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. فإذا نحن في الجلوس الأخير التشهد الأخير انتهينا منه, فقبل السلام السنة أن يدعو الشخص دعاء ختم الصلاة, وهناك أدعية كثيرة وردت عن الرسول. فالرسول يقول فليتعوذ من أربع من عذاب جهنم. فإذا إحدى الأمور اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. So at the in the last sitting of As-Salah, the Prophet ordered us, means it is recommended, after finishing At-Tashahud, to say dua. And there are different dua reported from the Prophet. One of them, the Prophet said, if one of you has completed the last tashahud, let him seek refuge in God from four matters. And he said, from the torture of hell, from the torture of the grave, and from the trial life of death, from the trial of life and death, and from the evil of the imposter, al-Dajjal, that some people call Antichrist in English. Allah dhamma jahannama fi al-Qur'an. Jahannama yaslawnaha wa bi'sa al-qarar. Allah dispraised hell in the Qur'an. It was revealed Ibrahim 29. That means it is hell which they will enter

أن يقول الشخص وحق جهنم. So it's not permissible to say, for example, I swear with the right of hell, because hell has no honor. And saying I swear with something or by the name of something or makes that thing an honored thing. And Islamically, Jahannam is not an honored thing. So, ودعاؤهم يعني دعاء عباد الرحمن بإبعاد جهنم بإبعاد عذاب جهنم عنهم هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم رواه مسلم واستعاذته صلى الله عليه وسلم من الأمور التي قد عوفي منها وعصم يعني الرسول لن يدخل جهنم لما يقول يا رب احمني من عذاب جهنم فهو عوفي منها هذه الأمور وعصم إنما فعله لما يقول ذلك ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه يعني يكون ملتزما أنه يخاف الله تعالى أنه يعظم الله وأنه يبين أنه يحتاج إلى الله ولتقتدي به أمته فهو قدوتنا فلما يقول ذلك نحن نقول مثله فهذا فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وما يقوله الرسول ويفعله هو خير لنا وليبين لهم صفة الدعاء والمهمة منه كذلك الرسول يقول مثل هذا وهو ناج من جهنم حتى يبين لأمته كيف يدعو لأن الإنسان قد لا يجيد الدعاء كثير من الناس لا يجيدون الدعاء لا يعرفون كيف يقولون ربنا آتنا أو ربنا إنا نعوذ بك فالرسول يعلم أمته الدعاء الصحيح الدعاء الكريم وكذلك يبين لهم من الدعاء ما هو مهم قد يدعو الشخص بشيء مهم وغير مهم فالرسول يبين لنا بقوله هذا ما المهم من الدعاء ماذا نريد أن نحصل وماذا نريد أن نكون محميين منه And their supplication عباد الرحمن to keep the torture of hell away from them is following the example of the messenger for he said O Allah I seek refuge in you from the torture of hell and the prophet seeking refuge in Allah from the matters from which he was exempted and protected was only in order to adhere to the fear glorification and the need of the almighty Allah means the prophet alayhi salatu wasalam will not enter hellfire so why would he ask for protection God's protection from it He wants to adhere to saying, I fear Allah, I glorify Allah, I still need Allah. So to portray those things. And for his ummah to imitate him, he's our example. So whatever he says and does, we follow. So he wants us to follow in this good thing, to follow him in this good thing. And to show them the description of supplication and what's important of it. Means he wants to show us, his nation, his followers, to show them, to show us the type of supplication that we should make and the words that we should use. And also the way to make supplication and the important supplication. Because many people don't know what to say in asking Allah for things. They don't know how to phrase the words. They don't know what things they should ask Allah for to have or not have. So the Prophet والسلام, by saying those dua that may not apply to him is teaching us all of that. عليه الصلاة والسلام. ومذهب أهل السنة أن خلقها حصل فهي الآن مخلوقة فهي الآن مخلوقة أي موجودة. أهل السنة يعتقدون اعتقادا جازما أن جهنم قد خلقت فهي الآن موجودة ليس أنها ستخلق. قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين So the doctrine means the belief of the Sunnis of Ahlul Sunnah wal Jama'ah is that hell has been created. Hence it is existent at the present time. The Almighty said, in these verses in Al-Baqarah 24, that means, then fear the fire,

0: whose fuel is people and stones prepared, already created for the disbelievers. And in Al-Imran 131, it means, and fear the fire which has been prepared for the disbelievers. If it has been prepared, means it existed. So it has been created. قال أبو حنيفة في الوصية أحد كتبه والجنة والنار حق. يعني المسلمون يعتقدون بوجود الجنة ووجود النار، وهما مخلوقتان لأهلهما، لكل منهما أهل، لقوله تعالى في حق المؤمنين، يعني للجنة أعدت للمتقين، وفي حق الكفرة أعدت للكافرين. خلقهما الله للثواب والعقاب. So Abu Hanifa in one of his books called Al-Wasiyah says paradise and hellfire are two true matters. They are created for its their own occupants. Because Allah revealed about Al-Jannah that it has been prepared for the pious, and about An-Nar that it has been prepared for the disbelievers or the blasphemers. And then Abu Hanifa said Allah created them for reward, which is Al-Jannah, and for punishment, which is An-Nar. هلا إن كان شخص دخل في الإسلام حديثا فأنكر وجود جهنم لأنه ما كان سمع أن المسلمين يعتقدون بوجودها يعني جزءا من الدين لا يكفر، لكن الذي يعلم أن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم وأنكرها مع ذلك فهذا يكفر والعياذ بالله. So if a person just recently embraced Islam, doesn't know that the Muslims believe in the existence of hell, and he denied it, he does not become a blasphemer. However, the one who knows of it is being part of the religious beliefs, and then still denies its existence, this is the person who blasphemes. May Allah protect us from it. وذكر الحاكم في المستدرك أحد علماء الحديث الكبار في كتابه المستدرك أنه جاءت روايات صحيحة في أن جهنم تحت الأرض السابعة وهي منفصلة عنها عن الأرض السابعة لها أرضها وسقفها المستقلان، يعني ليست هي متصلة بالأرض السابعة بل هي لها أرضها الخاصة وسقفها الخاص المستقلان. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإذا الله خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين. The doctrine of the Sunnis is that its creation, the creation of Jahannam, took place. Al-Hakim mentioned in Al-Mustadrak that there were authentic accounts that hell is under the seventh earth. It is separated from the seventh earth and it has its own separate ground and ceiling. Allah revealed in Surah Al-Talaq that He created seven heavens and He created the same number of earths. وذكر الطبري في تفسير قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أن الفاجر روحه يصعد بها إلى السماء فالملائكة ترفض إدخالها تقول ما هذا الروح الخبيث، فيذكرون هذا صاحب الروح هذه النفس بأسماء خبيثة ولا يفتح له الأبواب فلا يدخل، فلا تدخل هذه الروح أو فلا يدخل هذا الروح إلى السماء. الرسول لما قال ذلك قال فيستفتحون له فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله عليه السلام لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. So in the Surah Al-Mutaffifin verse 7, Allah revealed this ayah, and in explanation At-Tabari said that the soul of the blasphemer is taken up to the sky, but it would be the angels when it passes by them, they say, what is this wicked soul? They call it by bad names, and it would not be permissible for them to take this into the first sky. And the Prophet read, when he said this hadith, he read the verse 40 of Al-A'raf. That means the gates of heaven, means the sky, will not be opened for them, for the souls of the blasphemers, nor will they enter paradise until a camel enters into the eye of a needle. طبعا السم الخياط يعني هذا الثقب الذي في الإبرة فالجمل لا يدخل داخل حجم الجمل أكبر من حجم الثقب معناه لن يدخل الجنة أبدا. So until a camel enters into the eye of a needle, the size of the camel is much larger than the eye of the needle, so the camel will not fit and go through this eye of the needle, indicating that they will never enter paradise. فيقول الله يعني في هذا الحديث اكتبوا كتابه في أسفل الأرض في سجين في الأرض السفلى. هناك مكان اسمه سجين في الأرض السابعة في الأرض السفلى ويكتب كتاب هذا الكافر في ذلك المكان. فتكون الأرواح أرواح الكفار بعد أن تبلى أجسادهم في هذا المكان في الأرض السفلى فوق جهنم يسمى سجين كما في الآية كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فقالوا سجين فيه كتاب الفجار وهناك أقوال أخرى. So سجين is a place where the records of the blasphemers, where their souls are taken, and it is in the last earth, the seventh earth, the bottom most, the lowest earth, and their records will be also there, and their souls will be there. And there are other sayings that, for example, Sijjin is a valley in hellfire. So it is a real place.
1: روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. مهما بلغت هذه النار التي نوقدها نحن في هذه الدنيا نحن بنو آدم فهي جزء من 70 جزءا من حر جهنم. The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said your fire, this one which the humans kindles, so the humans kindle or the human kindles, is only 1/70th part of the heat of hell. So it's very minute compared to the heat of hellfire. وروى الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت وألف سنة حتى بيضت وألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة أعاذنا الله منها. The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said the fire was kindled, the fire means Jahannam, the fire was kindled for 1,000 years until it reddened, became red. Then it was kindled for 1,000 years until it whitened. So this is a higher temperature. Then it was kindled for 1,000 years until it blackened. Thus, it is pitch black, very dark. This is the highest temperature that it got to. وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين. العذاب المقيم يعني العذاب الدائم. وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين. هذا المكان الذي يتعذب فيه الكفار دائما على الدوام لا يخرجون منها أبدا. الله قال في القرآن في سورة البقرة وما هم بخارجين من النار. وفي المائدة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هم يريدون أن يخرجوا ولكن لن يخرجوا. Hell is the abode of permanent torture for the blasphemers, for the unbelievers. They never leave it. In these two verses from Al-Baqarah and Al-Ma'idah that I just recited, Allah tells us that they are not going out of hellfire. They want to go out, but they will not go out. قال الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا.
0: خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا.
1: أي هؤلاء الكفار ملعونون بعيدون عن رحمة الله، أعد الله لهم سعيرا، شيئا ملتهبا. خالدين فيها أبدا أي لا يخرجون منها، لا يجدون وليا ولا نصيرا، ليس هناك من منجد لهم، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها فيرتاحون من العذاب، ولا يحيون حياة طيبة هنيئة، بل هم في نكد وعذاب، كما في الآية في سورة طه: إن

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها

كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد

الأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله

البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة

0: FM.
1: Prophet Muhammad, peace be upon him, said what means, the strong person is not the one who overpowers people, rather, he is the one who restrains himself.
2: إخوة الإيمان لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

0: خبير. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحشر.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

لنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بدين واحد هو الإسلام، فلا دين مقبول عند الله إلا الإسلام، ولا دين صحيح إلا الإسلام. دين آدم الإسلام، دين إدريس الإسلام، دين نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس وإليسع وموسى وعيسى ومحمد وجميع النبيين والمرسلين

به وأمرنا الله باتباعه. لذلك يقول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين سماوي إلا الإسلام. الدين السماوي واحد هو الإسلام، لا يجوز أن يقال الأديان السماوية، هذا الكلام لا يجوز، لأن معناه أن عيسى جاء بدين يختلف عن الدين الذي جاء به محمد، ويختلف عن الدين الذي جاء به موسى، وعن الدين الذي جاء به آدم، وعن الدين الذي جاء به إبراهيم ونوح. إنما يقال كتب سماوية أو شرائع سماوية، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وليس بيني وبينه نبي، أي ليس بيني وبين عيسى نبي. هذا الحديث الصحيح المروي في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، في مستدرك الحاكم، هذا الحديث يعني أن الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد وهو الإسلام. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، يعني شبههم بالإخوة لعلات. من هم الإخوة لعلات؟ هم الذين أبوهم واحد ولكن أمهاتهم شتى. رجل واحد تزوج أكثر من امرأة، عنده من كل امرأة أولاد، هؤلاء الأولاد أبوهم واحد لكن أمهاتهم شتى، يقال لهم إخوة لعلات. فالرسول عليه الصلوات الله وسلامه شبه الأنبياء بالإخوة لعلات، من حيث إن دينهم واحد وهو الإسلام. وأما شرائعهم فمختلفة، وأما شرائعهم فمختلفة. كان في بعض شرائع من قبل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون إذا فقدوا الماء ما كان عندهم تيمم، ما كان عندهم تيمم، ينتظرون الماء حتى يشتغلوا بالوضوء. الوضوء هو شريعة الأنبياء، ليس خاصا بأمة محمد، الوضوء ليس من خصائص أمة محمد، إنما التيمم هو في شريعة محمد فقط. قبل شرع سيدنا محمد ما كان عندهم تيمم، ينتظرون الماء. كذلك قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون كانوا لا يصلون إلا في الأماكن المخصصة.

المخصصة والمعدة للصلاة التي نحن اليوم نسميها مساجد. ما كانوا يصلون في بيوتهم أو في الطرقات، كانوا يصلون في الأماكن المخصصة المعدة للصلاة. وأما في شرع الرسول محمد، أينما أدركتنا الصلاة على مكان طاهر نصلي، في البرية، في الطائرة، في السفينة، في البيت، في المصلى، في المسجد، أينما أدركتنا الصلاة نصلي على مكان طاهر. هذا من شرع نبينا محمد. في بعض الشرائع السابقة الماضية كان الواحد إذا أذنب ذنبا في الليل يرى ذنبه مكتوبا على باب داره صباحا. ومن لطف الله تعالى، الله لطف بنا نحن معاشر أمة محمد، فهذا لا يحصل في شرع محمد. في بعض الشرائع الماضية الواحد إذا عمل معصية بالليل لما يستيقظ صباحا مكتوب على باب داره ما فعل من المعاصي. أما الله تعالى سترنا، فهذا لا يحصل في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا ليس من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن الدين واحد هو الإسلام، ولكن شرائع الرسل فيما بينهم مختلفة، ولكن المبدأ الجامع لكل أهل الإسلام هو عبادة الله تعالى وحده، وأن لا يشرك به شيئا. فعيسى عليه صلوات الله وسلامه عبد الله ورسوله، جاء بالإسلام كسائر الأنبياء، أيده الله بالمعجزات كسائر الأنبياء، أيده الله بالمعجزات التي تدل على صدق دعواه في أن الله هو الذي أرسله، وأنزل الله عليه كتابا وهو الإنجيل. هذا الشرع الذي كان يعمل به المسلمون في أيام عيسى عليه السلام. فعيسى صلوات ربي وسلامه عليه جاء بالتوحيد، جاء بالإسلام، أمر الناس بعبادة الله الواحد الأحد الذي ليس له شريك، ليس له ولد، ليس له زوجة سبحانه وتعالى. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم،

عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة يشتمل على أمور في العقيدة. هذا الحديث مفيد، فيه بيان أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد اعترف واعتقد واعترف بلسانه وأذعن بقلبه وعلم علم يقين أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا أحد يستحق أن نتذلل له غاية التذلل إلا الله تعالى وحده لا شريك له، وشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالإسلام كسائر الأنبياء والمرسلين، ولكن الله جعل محمدًا هو خاتم النبيين لا نبي بعده عليه صلوات ربي وسلامه، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، كذلك أن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسول الله أرسله الله تعالى بالإسلام، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أن الملائكة بشرت مريم بعيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام خلقه الله تعالى من أم بلا أب، والله قادر، الله لا يعجزه شيء، الله الذي خلق آدم من غير أم ولا أب قادر على أن يخلق عيسى من أم بلا أب ولا يعجزه شيء. فالملائكة بشرت مريم عليها سلام الله بسيدنا عيسى عليه السلام، حملت مريم بإذن الله بمشيئة الله تبارك وتعالى، الملك المكرم الأمين جبريل عليه السلام نفخ في أعلى جيب مريم فدخل الروح في فمها فاستقر في بطنها، وهذا دلالة على عظيم قدرة الله رب العالمين. فمريم طاهرة عفيفة ولية صديقة صالحة نقية، ما كانت زانية، ما زنت بأحد ولا أحد ارتكب فيها الزنا، طاهرة عفيفة رضي الله عنها وأرضاها، طهرها الله واصطفاها الله على نساء العالمين. فكذلك من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أن روح عيسى صادرة من الله خلقا وتكوينا، روح عيسى مشرف عند الله، روح عيسى ملك وخلق لله رب العالمين. ليس معنى وروح منه أن عيسى جزء من الله، حاشا، إن معنى وروح منه أي روح عيسى من الله خلقا وتكوينا. والجنة حق والنار حق، نؤمن بذلك وأنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان، أعد الله الجنة للمتقين كما في القرآن أعدت للمتقين، وأما النار فكما قال الله تعالى أعدت للكافرين.
قال سيدنا رسول الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد هذه الشهادة شهادة التوحيد ومات على ذلك، مات على الإسلام، مات على الإيمان، فله الجنة، فله الجنة. وكلما ازداد عمله في الصالحات كلما ارتفعت درجته في الجنة، والله تعالى أرحم الراحمين. فعيسى عليه سلام الله جاء بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين،

0: وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا أحد يشفع لهؤلاء الذين كفروا بعيسى عليه السلام، الذين أشركوا بالله لا أحد يشفع لهم في الآخرة. فعيسى عليه السلام كان من البشر، من لحم ودم وعظم وروح، كان يأكل وكان يشرب، ولكن الله طهره واصطفاه وجعله نبيا ورسولا، فدعا الناس إلى الإسلام وأظهر المعجزات العجيبة، فآمن به من آمن وكفر به من كفر. فحاول بعض الناس الكفار، حاولوا قتل عيسى عليه السلام غيرة منهم وحسدا منهم وحقدا منهم، ما عندهم دليل، لكن ما قبلوا دعوة عيسى الإسلام، ما قبلوا ما جاء به عيسى من الإسلام، فأرادوا قتله، ولكن الله لم يمكنهم من ذلك. عيسى عليه السلام أخبر الله تعالى عنه في القرآن، قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هو على الإسلام، وأتباعه الذين التزموا شرعه كانوا على الإسلام، ولكن الكفار هم الذين حاولوا قتله وصلبه، ولم يمكنهم الله تعالى من ذلك. يقول الله تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فالذي حصل ما أخبر عنه عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن عيسى عليه السلام اجتمع مع الحواريين، مع 12 شخصا من أصحابه، وقال لهم: إن منكم من سيكفر بي من بعد ما آمن، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ فقام أصغرهم سنا قال له: أنا. قال عيسى عليه السلام: اجلس. فأعاد السؤال ثانية، قال لهم عيسى عليه السلام: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ أحدثهم وأصغرهم سنا قال: أنا. فقال عيسى له: اجلس. ثم أعاد السؤال ثالثة، فالشاب نفسه قال: أنا. قال له عيسى: أنت هو. فألقى الله تعالى على هذا الشاب المسلم تلميذ عيسى شبه عيسى عليه السلام، فجاءت الملائكة فأخذت عيسى ورفعته إلى السماء من روزنة كانت في البيت، فدخل الطلب والفوج من الكفار يريدون قتل عيسى، فنظروا فوجدوا هذا الشاب، قالوا: هذا عيسى، الله ألقى عليه شبه عيسى، فظنوه عيسى فأخذوه فقتلوه وصلبوه. وأما عيسى بن مريم عليه سلام الله لم يقتل ولم يصلب، رفع إلى السماء وهو حي يقظان كما قال عبد الله بن عباس. رفع عيسى بجسده وروحه، رفع عيسى وهو في حالة اليقظة، ما كان نائم، والله تعالى لا يعجزه شيء، رفعه الله إلى السماء، جاءت الملائكة وأخذته إلى السماء. فأولئك الكفرة ظنوا أن ذاك التلميذ هو عيسى، أخذوه قتلوه وصلبوه، وكما قال الله وما قتلوه يقينا. حتى فيما بينهم حصل اختلاف، لما دخلوا قالوا نعرف أنه يوجد هنا كان عيسى ومعه 12 من تلاميذه، الآن نراهم 11، أين 12؟ اختلفوا، وقال بعضهم هذا ليس بعيسى، قال بعضهم هذا وجه عيسى لكن جسد ذلك الإنسان الشاب، بعضهم قال لا هذا وجه ذاك الإنسان ولكن جسد عيسى. اختلفوا فيما بينهم، حتى منهم من قال والعياذ بالله من الكفر، وقعوا في الكفر كما أخبر عيسى إن منكم من سيكفر بي من بعد ما آمن، منهم من قال هو ابن الله، منهم من قال هو الله، فوقع الكفر فيما بينهم والعياذ بالله تعالى. حتى من بين من كان مع عيسى منهم من ترك الإسلام والعياذ بالله، وأما بعضهم ثبتوا على دين عيسى الإسلام إلى أن انقرضوا. فكما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فعيسى عليه السلام رفعه الله تعالى إلى السماء من غير وفاة ولا نوم، هكذا قال الحسن، هكذا قال ابن عباس، هكذا قال الضحاك، هكذا قال جمع كبير من علماء السلف من الصحابة ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان. هذا الذي حصل وهذا هو الصواب، بخلاف ما يقوله بعض الناس. بعض الناس يقولون أن الذي قتل وصلب هو إنسان يهودي دل الكفار على مكان عيسى، فألقى الله عليه شبه عيسى فقتل هذا اليهودي الذي دل على مكان عيسى ثم صلب. يقول بعض الناس هذه القصة بهذا الشكل، ولكن هذا ما ثبت. الصواب والصحيح الذي قاله عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه السلام قال أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة. قوله فيكون رفيقي في الجنة معناه هذا الذي سيقتل مكان عيسى مسلم، يكون من المسلمين، لذلك قال يكون رفيقي في الجنة، سيكون معه في الجنة. أما من كان على غير الإسلام ينطبق عليه ما قاله عيسى وما للظالمين من أنصار كما قال الله تعالى فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. معنى هذه الآية إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما معنى ورافعك إلي؟ أي إلى محل كرامتي إلى السماء، ليس معناه الله ساكن السماء وأصعد عيسى ليجلسه معه حاشا. من خلق السماوات؟ الله. الله تعالى خلق كل شيء. الله تعالى خلق السماوات فلا يحتاج إلى السماوات. قبل خلق السماء كان الله موجودا بلا سماء، وبعد أن خلقها لا يحتاج إليها. ثم السماء تفنى، والله لا يفنى ولا يبيد. قال الله تعالى في القرآن: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. تفنى السماوات، الله لا يفنى. ليس معنى ورافعك إلي أن الله ساكن في السماء وأصعد عيسى ليمكسه ويجلسه معه، والعياذ بالله تعالى من هذا التشبيه والكفر والضلال. هذا ليس معنى هكذا، معنى إلي إلى محل كرامتي وهي السماء، لأنها مسكن الملائكة. هذا يعرفه من درس علم أهل السنة والجماعة في كتاب الله. ثم قبضناه إلينا، إلينا عن الظل. ما معنى إلينا؟ هل معناه الظل يقبضه الله تعالى إلى مكان يجاور فيه الله؟ لا، الذي لا يعرف اللغة العربية يضيع. ليس معنى إلي في جميع الأحوال، حتى لو قيل عن إنسان إلي معناه في جميع الأحوال أنه يجاوره في المكان، لها معان عديدة في لغة العرب. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى هذه الآية؟ انتبه. المعنى كما فسره عبد الله بن عباس ابن عم الرسول، وتفسيره صحيح ومعتمد، وقد ثبت عنه هذا التفسير. قال: هذه الآية فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير، وهذا من أساليب البلاغة العربية، في الجملة يكون فيها تقديم وتأخير. مثل هذه الآية فيها تقديم وفيها تأخير. بحسب اللفظ: إني متوفيك ورافعك إلي، هذا بحسب اللفظ هكذا. أما بحسب المعنى، المقدم هو بحسب المعنى رافعك إلي، ثم بعد نزولك إلى الأرض إني متوفيك، كما في قول الله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ما معنى غثاء؟ ما هو الغثاء؟ هو اليابس المتكسر. ما معنى الأحوى؟ الأخضر. النبات يكون أولا متكسر ثم أخضر، أم يكون في الأول أخضر ثم يصير بعد ذلك يابسا متكسرا؟ يكون في الأول أخضر ثم يكون بعد ذلك يابسا متكسرا. فالآية: فجعله غثاء، فجعله غثاء أحوى. هذه كذلك فيها تقديم وفيها تأخير، وهذا من أساليب اللغة العربية. فابن عباس يقول في تلك الآية معناها: ورافعك إلى السماء ثم بعد نزولك إلى الأرض إني متوفيك. بعد رفعك يا عيسى إلى السماء ونزولك إلى الأرض إني متوفيك، يعني بعد نزوله إلى الأرض سيموت عيسى عليه السلام، كما صح في الأحاديث التي سنمر على ذكرها إن شاء الله تعالى، والتي فيها أن عيسى سينزل من السماء إلى الأرض ويحكم بالإسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويمكث 40 سنة في الأرض ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ثم يتوفى. معناه بعد ما مات عيسى، معناه الآن بعد ما مات هو حي في السماء، فما يقول بعض الناس أن عيسى مات من غير قتل ولا صلب، هذا كلامهم غير صحيح، كلامهم غير صحيح لو قالوا مات من غير قتل ولا صلب. وأما الذي قال قتل وصلب فأشد، لأنه فيه تكذيب واضح وصريح لكتاب الله تعالى. إذن معنى إني متوفيك ورافعك إلي، أي رافعك إلى السماء، إلى السماء محل كرامة الله، وبعد إنزالك إلى الأرض إني متوفيك، وتفسير صحيح يوافق الأحاديث، قاله عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما. وبعض أهل التفسير قالوا تفسيرا آخر، وتفسيرهم كذلك جائز ما فيه اعتراض، قالوا إني متوفيك معناه قابضك من الأرض وأنت حي. ماذا قالوا؟ إني متوفيك، ما معنى متوفيك؟ قابضك من الأرض وأنت حي، هذا تفسير يجوز. ورافعك إلي إلى محل كرامتي، هكذا قال الحسن، هكذا قال الحسن من علماء السلف، وغيره قال ذلك، لأنه في لغة العرب يقال توفيت مالي من فلان، أي قبضته، في لغة العرب يقال توفيت مالي من فلان أي قبضته. فقال بعض من العلماء إني متوفيك أي قابضك من الأرض وأنت حي. ما سمعتم بقول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل؟ ما سمعتم قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ معنى هذه الآيات ليس دائما وهو الذي يتوفاكم بالليل، ليس معنى يتوفاكم أو متوفيك أو إني متوفيك دائما في كل حال يأتي بمعنى أنك تموت وتخرج روحك من بدنك، ليس دائما بهذا المعنى، بل تأتي بمعنى القبض، كما في الآية إني متوفيك، قال بعض العلماء قابضك من الأرض إلى السماء وأنت حي، كما يقال في لغة العرب توفيت مالي من فلان أي قبضته. هذا تفسير جائز ما فيه إشكال ما فيه ضرر، والتفسير الأول أقوى، هو تفسير عبد الله بن عباس، تفسير عبد الله بن عباس هو أقوى. أما الذي لا يجوز تفسيره هو من يقول إني متوفيك أي مميتك قبل أن ترفع إلى السماء، الذي لا يجوز هو ما يقوله بعض الناس أنك يا عيسى مت ثم رفعتك إلى السماء، هذا لا يجوز، لأن الأحاديث ليست هكذا، هذا فيه خلاف الأحاديث، الأحاديث فيها أنه سينزل إلى الأرض وبعد نزوله إلى الأرض سيموت عيسى عليه سلام الله. إذن هو حي في السماء وسينزل إلى الأرض، ونزوله من علامات الساعة الكبرى، يقول الله تعالى في القرآن الكريم وإنه لعلم للساعة، عيسى لعلم للساعة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية. روى ابن حبان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، قال نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه صلوات الله وسلامه، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه الأمور لابد أن تحصل، ومنها نزول عيسى عليه سلام الله. فهذا ما نؤمن به ونصدق به، أن عيسى عليه السلام لابد أن ينزل، وكما قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة، نزوله من السماء إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Oh no, your tires are looking a little bold.
7: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
6: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
7: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
6: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
8: Mention 2MFM on your next visit
9: to unlock instant discounts.
8: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
10: Get the power from Tire Power Liverpool.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت.

وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: النار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها.

0: بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

0: Sponsoring 2MFM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وعافنا واعف عنا، وقنا شر ما نتخوف. اللهم يا ربنا انصرنا على القوم الكافرين، وانصر أهلنا في غزة وفلسطين ولبنان وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وارزقنا حسن الختام، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأحسن خاتمتنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. في القصص التي وردت وحصلت كثير من العبر التي ننتفع منها في حياتنا حتى نسلم لله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما ورد أنه روي قصة عجيبة. كان رجل بمصر، كان تاجرا يقال له عطية ابن خلف. هذا التاجر كان من أهل الثروة، كان غنيا ثم افتقر، ولم يبق له سوى ثوب واحد فقط يستر به عورته، يعني من شدة ما حصل معه ما تبقى له شيء من ثروته، ما بقي عنده إلا الثوب الذي يستر به عورته، ثوب واحد فقط لا غير. فلما كان يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص، ودعا الله سبحانه وتعالى مع جملة من الناس. فجأة جاءته امرأة ومعها أطفال، قالت له: يا سيدي، ألا فرجت عني وآثرتني بشيء أستعين به على قوت أطفالي؟ يعني طلبت منه صدقة. وقالت له: مات أبوهم وما ترك لهم شيء، وأنا شريفة منسوبة، ولا أعرف أحدا أقصده، ولكن يعني الصدقة لا تعطى لمن كان من آل البيت، إلا أنها طلبت منه أن يعني يعطيها شيء حتى تكفي أولادها من شدة الجوع الذي أصابهم. هذا الرجل يعني وكان غنيا، لكن الآن ما معه شيء، ليس عنده شيء يقدمه لها. فكر وفكر وفكر وقال: أنا لا أملك شيئا، ليس عندي إلا هذا الثوب الذي ألبسه. لكنه قال لها: اذهبي معي حتى أعطيك شيئا. ذهبت معه، فدخل إلى منزله وأوقفها على الباب. فعندما دخل إلى بيته خلع ثوبه واتزر بثوب بال مهترئ كان عنده، يعني عادة لا يلبس، ثم ناولها الثوب من شق الباب، أي الثوب الذي كان عليه، يعني بتبيعه بتطلع منه مال مثلا وبتكفي أولادها. فدعت له هذه المرة، قالت له: رزقك الله من حلل الجنة، ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. هذه الدعوة التي دعتها له، مع أن الذي قدمه شيء قليل، لكن هو قدم كل ما عنده، كل ما يملك،
قالت: رزقك الله من حلل الجنة ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. فرح بدعائها، أغلق الباب على نفسه وصار يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم نام فرأى في الرؤيا حوراء من الحور العين وبيدها تفاحة قد عطرت ما بين السماء والأرض، فناولته التفاحة فشقها فخرج منها حلة من حلل الجنة. هي شدعت، قالت له: رزقك الله من حلل الجنة ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. في المنام رأى واحدة من الحور العين قد أعطته تفاحة، يعني أو كان بيدها تفاحة ولها رائحة زكية جدا، ناولته التفاحة فشقها فخرج منها حلة من حلل الجنة لا تساويها الدنيا وما فيها، فألبسته الحلة وجلست معه. فقال لها: من أنت؟ قالت: زوجتك في الجنة. قال: فبما نلت ذلك؟ قال: بدعوة تلك المسكينة الأرملة والأيتام الذين أحسنت إليهم بالأمس. فأحيانا قد نقدم شيئا قليلا لكن ثوابه عند الله عظيم، ويكون سببا في مغفرة ذنوبنا ودخولنا الجنة، وحتى في الدنيا ننتفع بما قدمنا في دنيانا بأن يوسع علينا في الرزق، بأن يبارك لنا، بأن تصرف عنا البلايا. وأحيانا بدعوة من إنسان لا ندري، لعله مجاب الدعوة، نكفى هم الدنيا والآخرة، وقد تصرف عنا الأمراض أو نشفى من الأمراض ببركة هذه الصدقات التي نقدمها. لذلك الإنسان ينبغي أن لا يحرم نفسه من هذا العطاء ومن هذه الصدقات، لأنه لا ينفع بها فقط من تصدق عليه، من أعطاه، من أحسن إليه، وإنما ينفع نفسه في الدنيا وكذا في الآخرة. ودائما نلاحظ أن الإنسان إذا قدم، يعني بكل ما ورد في شرع الله سبحانه وتعالى، نجد أن العبرة بالصدقة والإخلاص، وليس الأمر مربوط بكثرة المال. يعني في كثير من الأحيان قد يتصدق الإنسان بشيء بسيط قليل لكن أجره عند الله عز وجل عظيم. قد يفعل فعلا قليلا في أعين الناس لكنه عظيم، ويثاب عليه بثواب عظيم من الكريم سبحانه وتعالى. فلا تستهينوا بهذه الأعمال القليلة، لا تستهينوا بها، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل الصدقة ويربي هذه الصدقات حتى وإن رأيتها صدقة قليلة، أفعال بسيطة قليلة لكنها ترفع قدرك وشأنك. كان رجل من الفقراء، هذا الرجل كان يحب أن يعمل، أن يبني مسجدا، حلمه أن يبني مسجدا، لكنه كان فقير لا يملك المال، ومع ذلك بقي مصمما على الوصول إلى هذا الهدف. فكان إذا خرج إلى السوق ونظر إلى أي شيء من الأشياء التي اشتهى أن يشتريها، مثلا إذا اشتهى فاكهة أخرج من جيبه مالا، وبدلا من أن يشتري الفاكهة أو الطعام يضعه في صندوق كان يحمله، بدل ما يشتري يحط بالصندوق ويقول: كأني أكلت، كأني أكلت. إذا مر واشتهى لحما، بدلا من أن يشتري اللحم يخرج المال الذي بقيمة اللحم ويضعه في الصندوق ويقول: كأني أكلت. وهكذا أمضى وقتا طويلا من حياته وهو يضع في هذا الصندوق
بدلا من شراء الأشياء التي اشتهاها في حياته. يعني يأكل ولكن القدر الذي يكفيه، وكل الأشياء التي اشتهاها كان بدلا من شرائها يضع ثمنها في الصندوق. بعد وقت طويل جمع ما في هذا الصندوق، فوجد أن المال الذي جمعه صار كافيا لبناء مسجد، فبنى مسجدا صغيرا وحقق ما أراد، ومات هذا الرجل الصالح يعني فرحا بما قدم وبما عمل، وكان مشهورا في حيه، يعني عرفت قصته كيف أنه بنى هذا المسجد من المال الذي وضعه في الصندوق، وكان بدلا من أن يشتري الطعام الذي اشتهاه يقول كأنني أكلت، ويضع المال في الصندوق. فماذا أسموا المسجد؟ أسموا المسجد مسجد كأني أكلت، مسجد كأني أكلت، إلى الآن موجود هذا المسجد، سمي مسجد كأني أكلت، وهو مسجد بسيط، ولكن إلى اليوم ما ترك أهل الإسلام الصلاة فيه، لدرجة أنه كان يمتلئ بالمصلين والناس يصلون، يعني يصلون إلى خارج المسجد، لأنه مسجد بني بإخلاص. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه، بأن العمل وإن كان قليلا في أعين الناس، إلا أنه إذا كان عمل بإخلاص فإنه يكون عظيما، ويكون سببا في مغفرة ذنوبنا ودخولنا الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نكثر من هذه الأعمال، لأننا لا ندري متى نفارق هذه الحياة، وبأي عمل من هذه الأعمال وإن كنا نراها بسيطة ندخل الجنة إن شاء الله. في الماضي كان عندهم عطاء شديد، فكانوا ينظرون في حال الفقراء ليكفونهم، وحتى غير البشر، يعني كان هناك في الماضي وقف، مش في وقف للأيتام، وقف للفقراء المساكين، وقف لكذا، وقف لبناء مسجد، في وقف كان بالزمانات اسمه وقف الطيور، يعني المصاري هاي ما تروح لجبت حدا، بل إلى جوف الطير الجائع، يعني حتى الطير بيكون له سهم في هذا الخير. يعني هذا الوقف مخصص لإطعام الطيور، يضعون الطعام للطيور فتأتي الطيور وتأكل. كان في وقف اسمه وقف الصحن، في الماضي هذا كان كثيرا يرسل الخادم من قبل صاحبه ليشتري طعاما ويوضع في الصحن. فمرات شو كان يصير؟ كان لما يأخذ الصحن ويطلع عشان يعبيه يوقع الصحن من بين إيديه ويتكسر، فخوفا من أن يوبخ من صاحبه كان يذهب إلى المكان الذي سمي بوقف الصحن، فيعطى صحنا بدل الصحن الذي كسره، صيانا لكرامته. إلى هذا الحد كانوا يفكرون، إلى هذا الحد كانوا يفكرون، يعني سبب تلك الأوقاف كان الطمع أو طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون نحن لا ندري بأي وقف وبأي حسنة، وحتى لو كانت شيئا دخل إلى جوف طير الله يغفر لنا وندخل الجنة، لا ندري بأي حسنة تثقل كفة الميزان وندخل الجنة. فكانوا يكثرون من هذه الأعمال التي تعود عليهم بالخير العظيم، تعود عليهم بالخير لأنهم كانوا يريدون الثواب وتحصيل الثواب في هذه الحياة الدنيا، هكذا كانت نظرتهم، يعتبرون هذا مكسبا. لذلك كانوا في الماضي إذا جاءهم فقير يسألهم مالا فكانوا يقولون مرحبا بمن جاء يحول مال دنيانا إلى أخرانا، مرحبا بمن جاء يحول مال دنيانا
إلى أخرانا، فيعتبرون أن هذا رصيد يجمعونه لأجل آخرتهم، لأجل أنهم يريدون الحسنات أكثر من الأموال. في ناس بتدور على مال، بده مصاري كثير، وفي ناس بدها شو؟ بدها حسنات كثير. فانظر لنفسك أنت، ماذا تختار؟ ماذا تريد؟ هل تريد المال أم تريد الحسنات؟ وفي النهاية يعني الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، الله تبارك وتعالى يكرم من شاء من عباده، يعطي من شاء من عباده. وياما شفنا ناس يعني ما كان عندهم شيء فأغناهم الله، أغناهم الله عز وجل من فضله، لكن على الإنسان أن يكون طالبا لرضا الله سبحانه وتعالى بالإكثار من الأعمال الصالحة ما استطاع. كان يريد أن يعني هؤلاء كانوا يريدون تحصيل الأجر والثواب، ولكن دائما علينا أن نتحرى الإخلاص وأن نطلب رضا الله سبحانه وتعالى. بقول لك من جملة هاي القصص اللي بنأخذ منها عبر، أن عجوزا خياطا، رجل عجوز خياط كان بيشتغل في قرية، كان يخيط الملابس في غاية الجمال ويبيعها بسعر جيد. المهم بيوم الأيام جاءه رجل فقير من أهل القرية وقال له: أنت تكسب مالا كثيرا من أعمالك، لماذا لا تساعد الفقراء؟ انظر إلى الجزار اللي بيبيع اللحم، يعني بيقول له شوف الجزار اللي ما بيملك مال كثير ومع ذلك يوزع كل يوم قطع اللحم مجانا على الفقراء. ما رد عليه الخياط، ابتسم ولم يرد على الرجل. فخرج هذا الرجل منزعجا من الخياط، ثم أشاع في القرية بأن الخياط عنده مال ولكنه بخيل، فصار مكروها من أهل القرية، صار مكروها من أهل القرية. بعد مدة مرض الخياط العجوز ولم يعره أحد من أبناء القرية اهتماما ومات رحمه الله. مرت الأيام، لاحظ أهل القرية بأن الجزار توقف عن إعطائهم اللحم، من لما مات الخياط بطل الجزار يطعمهم لحم. فعندما سألوا عن السبب قال: إن الخياط العجوز كان يعطيني المال في كل يوم لإطعام الفقراء حتى أقدم اللحم للفقراء، وقد مات خلص، يعني توقف ذلك بموته، لكنه لم يفصح عن ذلك ولم يخبر عن ذلك. يعني طلع الجزار اللي قاعدين بيمدحوا فيه وبيمدحوا فيه بيمدحوا فيه بيعطينا اللحم، طلع مش هو، طلع الخياط اللي اتهموه هو اللي كان يطعميهم ويعطيهم. فقد يعني يسيء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون يعني سبحان الله، هذا نراه كثيرا، نرى كثيرا من الناس يسيئون الظن بالناس، وخاصة اليوم قديش منشوف حجم الإساءة، إساءة الظن على السوشيال ميديا، وسرعة اتهام الناس وتصديق الناس لأي شيء يقال لهم. يعني احنا نكون واقعيين، بنلاحظ انه كثير من الناس مفقود عندهم شغلة التحري والتثبت، مبيع هاي ساقطة من قاموسه، اي كلمة بيسمعها من اي حدا بغض النظر مين مكان يكون، خبر بغض حتى لو كان إشاعة كذب ولا بتفرق عنده، يسارع الى بثها ونشرها واعتقاد السوء بمن قيل عنه السوء. فنرى هذه التعليقات على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل، مما يدل على
على التسرع في الحكم على الآخرين. في ناس كثير عندها تسرع بحكم على الآخرين، وبكون بحجة شو؟ إنه بحجة أني أنا أخاف من الله سبحانه وتعالى. بتخاف من الله سبحانه وتعالى بتروح بتحكي على الناس؟ طب بلكي كان اللي نقلت واتهمته بكذا وكذا وكذا، بلكي طب شو دليلك؟ لما تيجي تسأله شو الدليل بقولك يا أخي هيك بقوله، هيك سمعنا، هيك قرأت منشور، هيك وصلتني رسالة على الواتساب. آه هيك الموضوع خلص؟ مجرد أن يسمعون خبرا واحدا من جهة غير موثوقة، غير موثوقة، يسارعون إلى بث هذه الأكاذيب بحجة أنهم يخافون من الله. كيف ربطوها ما بعرف كيف. أحيانا قد ينقل واحد كذاب ينقل كلاما عن إنسان، ويا ما سمعنا، يا ما يا ما يا ما يا ما، يعني مش إنه عم بحكي بشغلة، يعني الواحد بيحكي من مواقف حصلت أمامه. بعض الناس أشاعوا إشاعات عن أشخاص، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وكلام قبيح جدا. أول ما يسمعوا هذا الكلام بيروح بنشر، ترى فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. طب تحريت، تأكدت، بقول لك يا أخي هيك الناس بتقول، وما في نار بدون دخان أو دخان من دون نار، فيش دخان من دون نار، فبالتالي أكيد هو عملها، أكيد هو هيك، أكيد هو بيحكي هيك. فيتهمون الأشخاص بالباطل ظنا منهم أنهم يحذرون الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى، ولا يعرفون هؤلاء المساكين أن هذه الكلمات التي قالوها سيحاسبون عليها وقد يدخلون النار بسببها. نعم، قد تدخل النار بسبب اتهامك لأشخاص أنت اتهمتهم وصدقت من نقل لك الخبر من غير أن تتحرى، لأن الله أمرك بأن تتحرى قبل أن تتهم. فليس عذرا لك أن تقول والله أنا جاءني شخص فقال لي كذا وكذا فصدقته، فأنا ما علي شيء. لا عليك شيء. بعض الناس اليوم من منشور بيكون فاتح مثلا على أي موقع من مواقع التواصل بيقرأ وبيقلب، أي خبر بيسمعه بيروح بينشره، أي كلام بالسوء عن شخص بيروح بيتهم، بيقول لك أيه مكتوب، هو بس إنه هلأ أي واحد بيمسك وبيكتب كلام وبينشره. وبنعرف إحنا في ناس كثير ينشرون الإشاعات، فأي كلام أنت خلاص مباشرة بتصدق وبتحكم وبتنشر بين الناس، سوف تسأل يوم القيامة، سوف تسأل يوم القيامة. دائما تذكر قبل أن تتسرع بالحكم على الآخرين، تأكد أنك سوف تسأل يوم القيامة، فلا تنشر إلا الخير. بده الواحد يدير باله. مرات في أشياء إحنا كنا عم نحكي إن في أشياء صغيرة صغيرة كثير من الصدقات، أنت بتشوف هاي ثوابها قليل كثير، شو بده يكون؟ صدقت دينار مثلا، ولا بنص دينار، ولا بعشر قروش، كل اللي كان إنه أعطيته موزة، يعني مش هالإشي، أعطيته حبة عنب. لا تعرف أيها المسكين أن هذه الصدقة القليلة قد تكون سببا في دخولك الجنة، كما قلنا وكما جاء في الحديث إن العبد لا يتصدق بالكسرة إذ تربو عند الله حتى تكون مثل أحد. وقد بالمقابل تعمل عمل من الشر وأنت تراه قليلا صغيرا، أنت تراه صغيرا لكنه يكون سببا في إيه؟ في دخولك النار. دير بالك. بعض الأعمال وإن كنا نراها صغيرة إلا أنها فظيعة. مرات في ناس بتزد كلمة، هاي الكلمة بيقول لك يا زلمة كلها كلمة، هاي الكلمة خربت بيوت، اتطلقت امرأة بسبب هذه الكلمة، خرب البيت من وراء هاي الكلمة. في كلمة تخرج المرأة من دين الإسلام، هي كلمة كمان، اللي بسب الرب هي كلمة أخرجته من دين الإسلام، اللي بسب الدين بسب الأنبياء بسب ملك،
كلمة، اعتراض على الله كلمة، بكلمة اعترض على الله، لكنه كفر وفارق الإسلام بكلمة. إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. في القرآن الكريم: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. كلمة الكفر، وإذا كفر ما برجع للإسلام إلا بالنطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام. فلا تقول هي كلها كلمة. هذا بقول لك يعني على شغلة الأعمال اللي احنا بنشوفها صغيرة، يعني بقول لك كان في شيطان أراد الرحيل من مكان كان يسكن فيه مع أبنائه. بتعرفوا الشياطين في لهم أبناء، أكيد في لهم أبناء، ويقطنون في بعض في منطقة كذا في مكان كذا في. فبقول لك كان في شيطان يعيش في مكان، فقرر أن يرحل هو وأبناؤه من هذا المكان. وهم طالعين يعني قبل ما يرحلوا، واحد من أولاد الشياطين، شيطان صغير يعني فرخ، واحد من أولاد الشياطين يعني شيطان، قال: لا أغادرن هذا المكان حتى أفعلن بهم الأفاعيل. بده يخرب، لأنه شو بده يعمل الشيطان سوء. فذهب إلى خيمة، كان فيه خيمة موجودة لناس وعندهم بقرة، والبقرة مربوطة بالوتد، والامرأة عايشة حياة هنية هي وزوجها، وعندها طفل صغير، وعندهم هل الرزق ويا محلى عيشتهم وأمورهم تمام، وهالبقرة هاي بتدر لهم كمان حليب وبيستفيدوا منها. فهذا الشيطان الصغير قبل ما يرحل قال: بدي أخرب عليهم. شاف خيمة، امرأة حاملة ولد صغير، وعندهم بقرة مربوطة بالوتد. هو شو عمل الشيطان؟ بس حرك الوتد اللي مربوط بعنق مين؟ بعنق البقرة. حرك الوتد فخافت البقرة وهاجت، فانقلب الحليب على الأرض ودهست البقرة ابن المرأة الذي كان يجلس بجوار أمه وهي تحلب البقرة. يعني تخيلين الموقف، البقرة مربوطة بالوتد، الأم حاملة ابنها، وشو عم تعمل؟ وعم بتحلب البقرة. الشيطان قبل ما يرحل الصغير هذا حرك الوتد، خافت البقرة، هاجت، انكب الحليب ودهست الولد الصغير فمات الولد. فغضبت المرأة فطعنت البقرة بالسكين فماتت البقرة، قتلت ابنها. هلا كله من تحريك الوتد هذا تبع الشيطان. إجا الزوج الرجل شاف طفله مقتول والبقرة مقتولة، فضرب زوجته وطلقها. فجاء أهل زوجته وقوم زوجته فضربوه، فاشتبكوا العائلتين ببعض،

مين كثار محللين بالسوق طبعا بقول لك من عيونه مبين كذا، وفلانة من شكلها مبينة مش عارف ايش، وبحط بذمته على اساس انه هو ابو العريف. كثير من الناس يظنون انهم بقول لك شو ما عملت اشي شو سويت ما عملت اشي، وهم لا يعلمون ان حركة واحدة او فعلا واحدا او قولا واحدا او بضع كلمات قد تقلب الحال رأسا على عقب وتسبب خلافا او فتنة او تكون دمارا لإنسان. ثم يقول لك انا ما فعلت شيئا. فانتبهوا على كلامكم وعلى تصرفاتكم وافعالكم، وحسنوا ظنكم بالناس، لا تكونوا من الذين يسيئون الظن بغيرهم أبدا. إياكم وإساءة الظن بالآخرين، لأن إساءة الظن وخيمة، عاقبتها وخيمة. ودائما تذكروا أن الإنسان الذي في قلبه شر وسوء فإن هذا يعود عليه بالضرر، يعود عليه بالضرر. وبقول لك من ساء فعله ساء ظنه، ومن حسن ظنه طاب عيشه. الإنسان اللي بيعيش دائما عنده تحسين ظن بالآخرين هذا بيعيش هني مرتاح. واللي بيكون سيء الظن بالآخرين ارجع تلاقي انه هو سيء فيظن بغيره السوء. الحرامي تلاقي بيأمنش لحدا، مو لأنه يرى الناس بعين طبعه، هو لأنه حرامي بشوف الناس هيك. فمن ساء فعله ساء ظنه، ومن حسن ظنه شو طاب عيشه. وتذكر دائما دنيا دوارة، ترى انت قاعد بتسيء وبتعمل بكرة هذا بيرجع عليك. والخير وإياك أن تظن أن الخير يعود عليك بالسوء، لأن الله قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بقول لك يعني يحكى أن امرأة كانت ماذا تفعل؟ كانت تصنع الخبز لأهل بيتها كل يوم، ودائما كل يوم كانت تصنع رغيفا زائدة. ليش؟ لمين طيب؟ بتقول لك هذا الرغيف لأي عابر سبيل جائع، بعمل خبز يكفيني أنا وأهل بيتي، وفي رغيف دائما زيادة بتحطه على الشباك لأي عابر سبيل فقير. عمل خير، عمل عظيم. فتحط كانت الخبزة، رغيف الخبز على شرفة بيتها ليأخذه عابر السبيل المحتاج. مين كان يمر يأخذ الرغيف؟ كل يوم كان يمر رجل فقير أحدب، رجل فقير أحدب كل يوم يجي يأخذ الرغيف يروح. وكل يوم بس يجي يأخذ له الرغيف قبل ما يروح وواقف عند شباك كان يقول الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك. كل يوم يحكي هاي العبارة، الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك، يسحب حاله يروح. فغضبت المرأة من هذا الرجل. ليش؟ لأنه اعتبرت هذا الكلام أنه زدت حكي، يعني اعتبرت هذا الكلام نكران للمعروف الذي تقدمه هذه المرأة، أنه أنا عم بعمل خير معك وبتيجي بتقول لي الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود. يعني ما فهمت هي، بتقول لك عم بلطش حكي، يعني ما في تقدير للجميل. غضبت، وسوس الشيطان، فقالت والله لا أضعن له سما في الرغيف، قاعد بزت اللي حكي أنا بورجي. فعلا في اليوم الثاني صنعت الخبز وصنعت الرغيف الزائد وجعلت فيه السم، وضعت فيه السم وحطت الرغيف على الشباك، يلا تعال خذ الرغيف. وضعت الرغيف حتى يأخذه ويأكله ويموت.

قبل أن يأتي الرجل راجعت نفسها فاستقطت نفسها، تراجعت عن هذا الفعل، قالت يعني مش لهالدرجة كمان أنه أقتله للزلمة، سم مرة واحدة قتل. أخذت الرغيف من النافذة وألقته في التنور في النار فأحرقته، ووضعت مكانه رغيفا ليس مسموما، رغيف جديد. ثم بعد ذلك جاء الأحدب كعادته، أخذ الرغيف وقال: الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك، وانطلق. هاي المرأة كان إلها ولد مسافر، بنفس اليوم هذاك دق الباب، مين في؟ فتحت الباب لقت ابنها اللي مسافر الغائب له فترة، وجهه شاحب ومبين تعبان. قال: يا أمي كنت في طريقي إليك وأنا منهك جائع، وكدت أن أموت من شدة الجوع، إلا أنه أدركني رجل أحدب مر بي فرأى حالتي، فرآني أموت من الجوع، فأعطاني رغيف خبز وقال لي بأن هذا الرغيف هو طعامه في كل يوم، واليوم سيعطيه لي لأنه رأى حاجتي للطعام أكثر منه، فهو الذي أبقاني حية هذا الرغيف. انهارت المرأة، تذكرت الرغيف المسموم الذي وضعته، لو أبقته لكان قتل من؟ لكان قتل ولدها. فأدركت معنى هذا الكلام الذي قاله والحكمة التي قالها الرجل: الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك. فدائما تذكروا هذه العبارة: الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تحية لكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء.

أظهر دراسة أجراها فريق شارك في اختبار آليات التحقق من العمر للحكومة الأسترالية أن تطبيق قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 ما زال يواجه ثغرات، بعدما لم تطلب أي من 9 منصات شملتها التجربة إثبات العمر 50 حسابا تجريبيا سجل أصحابها أعمارهم 16 سنة. وأشارت الدراسة إلى أن منصة كيك الأسترالية كانت الوحيدة التي اشترطت تقديم إثبات للعمر فيما دفعت الشركات عن آلياتها، مؤكدة أنها تعتمد نظاما متدرجا يبدأ بتقدير عمر المستخدم من سلوكه الرقمي قبل اللجوء إلى التحقيق الرسمي عند الاشتباه بأنه دون سن القانونية. ورغم تأكيد مفوضية السلامة الإلكترونية أن النظام يبقى فعالا إذا طبق بالشكل الصحيح، حذر خبراء من أن احتمال إدخال تواريخ ميلاد غير صحيحة ما زال تمثل أبرز وسيلة لتجاوز الحظر. أعلنت أستراليا والهند استئناف تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى نيودلهي للأغراض السلمية بعد توقيع رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيزي ونظيره الهندي ناريندرا مودي اتفاقا تنفيذيا في ملبورن يفعل اتفاقية كان تنفيذها معلقا لسنوات. وأكد الجانبان أن الصادرات ستخصص حصرا لتوليد الطاقة النووية السلمية وستخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الفضاء والدفاع والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في خطوة تعكس تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط قذيفة أمريكية في محيط محطة بوشهر النووية، فيما أعلن حاكم مدينة عسلوية الإيرانية أن مقذوفين أصابا رصيف الصيادين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده وجهت ضربة قاسية لإيران، مؤكدا أن أي هجوم إيراني سيواجه برد أقوى 20 ضعفا. وأعرب في الوقت نفسه عن شكوكه في التزام طهران بأي اتفاق محتمل. ومن جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مركز قيادة أمريكي في غرب آسيا وقاعدة الأزرق في الأردن بعشرة صواريخ، فيما قال الجيش الإيراني أنه هاجم بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر وخزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، بينما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم معلنة مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين جراء الضربات الأمريكية. وفي موازاة ذلك أدان مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإيرانية على ناقلتين سعودية وقطرية وكذلك على البحرين والكويت، محملا طهران كامل المسؤولية عن تبعات وداعيا المجتمع الدولي إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ووقف الأعمال العدائية والالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات وقف إطلاق النار. عادت قضية غرينلاند إلى واجهة التوتر بين الولايات المتحدة والدنمارك بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في السيطرة على الجزيرة، فيما أكد رئيس وزرائها أن مستقبلها يقرره سكانها. ويرى خبراء أن غرينلاند ستبقى في صلب الحسابات الأمنية الأمريكية لما تملكه من موقع استراتيجي وثروات معدنية في وقت تواصل فيه الدنمارك وغرينلاند رفض أي نقاش حول سيادة الجزيرة. انتهى هذا الموجز، شكرا على المتابعة.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-6
1: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

إخوة الإيمان، هذا يوم الجمعة المبارك، لذا نذكر إخواننا بقصد المسجد باكراً لأجل صلاة الجمعة، متطيبين لابسين جميل الثياب ونظيفها، سيما الأبيض منها، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض فإنه أفضل الثياب.

الحمد لله الأول بلا بداية، الآخر بلا نهاية، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على النبي العربي الممجد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعد أن أخذ بمنكبه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا أي مدة إقامتك فيها كأنك غريب، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب به في غير وطنه الذي لا يزال مشتاقا إلى وطنه عازما على السفر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام أو عابر سبيل أي جائز طريق، لأن الغريب قد يسكن بلد الغربة ويقيم فيها بخلاف عابر السبيل أي المار في الطريق، فإن شأنه أن لا يقيم ولا يسكن. والمعنى كن في الدنيا كغريب بل عابر سبيل، وفي ذلك حث على احتقار الدنيا والفراغ منها والزهد فيها والاقتصار على أخذ الضرورة المعينة على الآخرة، وهي ما تكون بقدر الحاجة، لأن الدنيا في الحقيقة دار مرور وجسر عبور. وهذا معنى قول سلمان الفارسي رضي الله عنه: أمرني خليلي عليه الصلاة والسلام ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب. وسيدنا عيسى عليه السلام قال: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقد قال الشاعر: أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل. لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل. وما أحسن ما قيل: تسل عن الدنيا وكن متجنبا زخارفها واعتد للسير والسفر، ولا تلتمس منها سوى ستر عورة وقوت كفاف، وارض منها بما حضر، وإياك يوما يستميلك مالها، فكم من غني بعد مال

قد افتقر، وما هي إلا دار يسر وعسرة وفرح وأحزان، وفي صفوها كدر إذا جمعت شملا سعت في فراقه، وكم خربت قصرا وكم عمرت حفر. فلا تعلق قلبك في الدنيا، واعلم أن الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة، حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم كل يوم زادا لما بين يديك فافعل، واقض ما أنت قاض من أمورك، فكأنك بالرحيل وقد بغتك فكيف يركن إلى الدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ فقد قال بعضهم: أياما له في باطن الأرض حفرة، أتأنس بالدنيا وأنت غريب، وما الدهر إلا كر يوم وليلة، وما الموت إلا نازل وقريب. وقد روي عن أبي زكريا التميمي رحمه الله تعالى أنه قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام، إذ أتي بحجر منقوش فطلب من يقرأه، فأتي بوهب بن منبه رحمه الله تعالى فقرأه، فإذا فيه: ابن آدم، إنك لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طويل أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، فإنما يلقاك غدا ندمك إذا زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، وتبرأ منك الولد والقريب، ورفضك الوالد والنسيب. فلا أنت إلى دنياك عائد، ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. فهنيئا لمن زهد في الدنيا ورغب في الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

M2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تحية لكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء.

أظهر دراسة أجراها فريق شارك في اختبار آليات التحقق من العمر للحكومة الأسترالية أن تطبيق قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 ما زال يواجه ثغرات، بعدما لم تطلب أي من 9 منصات شملتها التجربة إثبات العمر ل50 حسابا تجريبيا سجل أصحابها أعمارهم 16 سنة. وأشارت الدراسة إلى أن منصة كيك الأسترالية كانت الوحيدة التي اشترطت تقديم إثبات للعمر فيما دفعت الشركات عن آلياتها، مؤكدة أنها تعتمد نظاما متدرجا يبدأ بتقدير عمر المستخدم من سلوكه الرقمي قبل اللجوء إلى التحقيق الرسمي عند الاشتباه بأنه دون سن القانونية. ورغم تأكيد مفوضية السلامة الإلكترونية أن النظام يبقى فعالا إذا طبق بالشكل الصحيح، حذر خبراء من أن احتمال إدخال تواريخ ميلاد غير صحيحة ما زالت تمثل أبرز وسيلة لتجاوز الحظر.